الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

إنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها

地方进啦地方，来啥啦？宁波的啦一家地方，阿爸你拿的啦地的大家不拿我的马姑拿我拉的不哭拿我安顿啥你不？

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي وندر

كامل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

أغنى أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وأتركنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

لكم الصيحة بالعصف فجعلناهم غثاء.

ربكم فاتقوا

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

ادفع بالتي هي احسن السيئة، نحن اعلم بما

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

نادر، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

来一捆我把那布匹子。

把门一推。

得一股肥呀、啊。

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها.

لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا.

إذا أخرج يده

قالوا كاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ini.

له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا.

اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين

وكل

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة

وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

إن سويكم برب العالمين.

ونعت

وتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

的多黑

وأنجي عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ಮಾಡಿದ ಕೂ

不得不与我吧。

انحت كتابي هذا فألقه إليهم

مسؤول الجسد

أَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإن

نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو

أصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

وما تريد أن تكون من المصلحين.

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما

di khabar. La'alliya atikum

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

أوجد لي يا مال على الصين. اجعل لي

رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم

يكسون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

المستجيب.

وقيل ادعوا شركاء.

ويوم ينادي

الخمار.

家。

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائهم يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: صبح ملابس طوال العمر.
1: كوكتيل صباحي مسرّم.
2: اقتصاد.
1: ترفيه. قضايا اجتماعية.
2: رياضة.
1: خواطر. وزراعة.
2: وتواصل مع الجمهور.
0: أصبح.
3: يا صباح النور والعافية.
4: صباح النور.
2: اسمعونا
1: وتابعونا
2: في الفترة الصباحية.
1: أصبحت.
0: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.
5: الثامنة ونصف صباحا في استديوهات إذاعة دلتا، أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الأعزاء متابعي أثير إذاعة دلتا على تردد 101.7. وفترتنا صباحي أصبحت ليومنا هذا الأحد 9 من شهر ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق 20 من شهر سبتمبر 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.
6: طيب الله صباحكم بكل خير متابعين راديو دلتا في 101.7. أصبحت بكل الحب، وحين تعانق أشعة الشمس قطرات الندى تكتسي الأرض بحلة من البهجة والحياة، لذا كن كالشمس الصباح، انشر الدفء والنور والكلمة الطيبة، ولا تدع غيوم التحديات العابرة تحجب إشراقتك الداخلية. تفائل بقوة، فالكون كله يستيقظ اليوم ليشاركك رحلة السعي نحو طموحاتك، وكل شعاع نور يطرق نافذتك هو دليل على أن الحياة لا تزال تخبئ لك الكثير من الجمال.

0: صباح السعادة سامعينا الأعزاء، لكل قلب لا يحمل إلا الحب لمن حوله. صباح الأشياء الجميلة التي نعجز أحيانا عن إدراك روعتها. أحلى صباح لأحلى مستمعين،
1: وصباح الخير لتلك الأرواح التي تستقبل نور الشمس بامتنان، وللقلوب التي تؤمن أن خلف كل شروق فرصة عظيمة تنتظر من يأخذها بشغف. لذا دع أشعة الشمس تلامس وجهك، واستمد منها طاقة لا تنضب وعزيمة لا تلين.

0: عزيزي المستمع، كلمتك الطيبة لها أثر، اعتذارك له قيمة، وتبرير أخطائك له معنى، وتفهمك لغيرك أدب، والتغاضي عن الأخطاء وعي، ومراعاة المشاعر نبل، وصون الود ود، وما تقدمه لغيرك عائد لك. تعاملك مع الآخرين يؤثر على شخصيتك أكثر مما يؤثر عليهم. أمور عادية تتحدى أو تحدد من أنت. لا تبخل بالجمال فتصبح خاليا منه. أسعد الله صباحكم بالخير سامعين الأعزاء.
1: وعزيزي المستمع، اليوم هو مساحتك الخاصة لتتفائل، لتبدع، ولتترك أثرا مشرقا في حياة من حولك يشبه صفاء هذا الصباح.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: Just found it.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومع رجعتنا بالروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد 20 من شهر سبتمبر 2026 للميلاد. You're listening to Radio Delta.

0: البداية سامعين الأعزاء مع التنبيهات والتحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين.
1: إذن بداية من التنبيهات والتحذيرات، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.
0: كما يحذر الأخوة المواطنين من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
1: يحذر أيضا من العواصف الرعدية، وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار المائية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح.
0: ويحذر أيضا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبي سقطرى وخليج عدن، وأيضا في المناطق الساحلية يحذر من الأجواء الحارة والرطبة. والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
1: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 29 درجة، أما الصغرى 14 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: في تعز العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
1: إلى مدينة العلم والعلماء، دمار 27 درجة للعظمى وعشر درجات للصغرى، وحالة الطقس غائم إلى أمطار متفرقة وتشكل الشبورة المائية.
0: أما في إب العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
1: وفي سلة اليمن الغذائية، صعد 30 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: الضالع العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وفي مدينة الضباب، المحويت 27 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
0: في عمران العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وفي أعالي القمم، في جبل النبي شعيب 24 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: وفي مدينة القلاع والحصون حجة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
1: إلى البيضاء، 28 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: وفي محمية ريما الطبيعية، العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: إذن في مدينة الدان الحضرمي سيئون 39 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
0: أما في عتق العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: في العاصمة السبائية مأربة 37 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة.
0: الجوف العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة.
1: وإلى البقعة 37 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
0: في ثغر اليمن الباسم عدن العظمى 37 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
1: إلى المكلا 33 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار خفيفة.
0: وفي عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى 37 درجة والصغرى 31 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: في جزيرة المعجزات قطرة اليمنية 34 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
0: الغيضة العظمى 32 درجة والصغرى 26 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار خفيفة.
1: إلى زنجبار 38 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
0: وفي ميناء البن التاريخي المخا العظمى 37 درجة والصغرى 31 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وأخيرا في محافظة لحج 39 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. Anytime, any place.
0: Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد 20 من شهر سبتمبر 2026 للميلاد.

إذن أصبحت اليوم الأحد مستمعينا الكرام، حنستقبل كل اتصالاتكم على 7236339 إضافة إلى الأرقام الثابتة 4210119 و4229990. حنقرأ أيضا كل رسائلكم الـ SMS ورسائل الواتساب على رقم الموبايل، أعيد مرة ثانية 7236339.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: مستمعينا الأعزاء، فقرتنا فقرة بيت العز سنتحدث فيها عن شيء مهم وأساسي لل خلينا نقول الأسر المتقدمة، الأسر الذي فيها نوع من الرقي والتعلم اللي هو الحوار.
1: صحيح، لغة الحوار داخل الأسرة هي باختصار الجسر الآمن لبناء جيل صحي أو صحيح وواثق من نفسه. الحوار هو مش مجرد تبادل الكلمات، هو شريان مغذي للعلاقات الإنسانية والأسرية داخل المنزل. هي الأداة الأولى لبناء بيئة أسرية مستقرة ومتماسكة. لما يغيب الحوار بيحل محلها الصمت أو العنف اللفظي، فبيصنع فجوة ما بين الأبناء والآباء.
0: بالضبط.
1: يعني أعرف أسر كثيرة ما فيش حاجة اسمها عندهم لغة حوار، ما فيش حاجة اسمها أن الأب يجلس يتكلم مع ابنه أو البنت تتكلم مع أبوها.
0: السلطة الأبوية ما زالت حتى في مجتمعنا ككل، يعني بنلاحظ أنه الأب هو الراعي والحامي والمتخذ القرار. في بعض الأسر بيكون في حوار قبل الأب مع أبنه،
1: حتى
0: في بعض
1: الأسر مع بقاء الاحترام مع بقاء
0: السلطة الأبوية. أيوة. صحيح. لكن في بعض الآباء ما بيقبلش نهائيا أنه
1: يكون في حوار أو
0: تناقشني في أي قرار اتخذه. أيوة. سواء كان من الأم أو من الأبناء.
1: صحيح. طيب النقطة الأولى، لماذا يعد الحوار الأسري ضرورة وصعب أنه نستغني عنها؟ أول شيء بناء الشخصية اللي تكون واثقة من نفسها. الطفل الذي بيلاقي أذانا صاغية بتسمع في البيت بينشأ بشخصية قوية وتقدير عالي للذات وقدرة على التعبير عن آرائه بدون خوف، سواء كان داخل البيت أو خارج البيت.
0: بالضبط. أيضا الحماية من المؤثرات، الحوار بيفعل نوع من جدار الحماية للأبناء من العوامل الخارجية،
1: لأنه مثل التنمر أو أيوه الأفكار الداخلية.
0: لأنه عندما يوصل الابن أو البنت تحكي أنه واجهت مشكلة أو كذا أو في تنمر مثل ما قلتي، بيكون معالجتها بالحوار ما بين الأب والأم، الأب والبنت.
1: بينما أحيانا في بعض الأطفال خلاص بيكبت بداخله لأنه أيوه فاهم أنه
0: ما
1: مش قادر أنه يتكلم
0: وما فيش تجاوب من الأسرة. صحيح. ولا في حوار في الأسرة.
1: صحيح. أيضا تطوير الذكاء العاطفي واللغوي، الحوار دائما بيدرب الطفل على تنظيم أفكاره واختيار كلماته وفهم مشاعر الآخرين واحترامها.
0: صحيح.
1: أحيانا تلاقي طفل يجي لعند أمه يقول لها ماما ليش أنا لازم أنني أعمل هكذا، ماما أنا ليش لازم أنه أنت بتقولي لي أنه عيب هذا الشيء. هي بمجرد ما تبدأ النقاش والحوار مع الطفل بتتكون عنده فكرة كاملة عن أنه ليش هذا الشيء عيب أو ما يصلحش، عكس أنه عيب وخلاص.
0: ويترتب عليه احترام مشاعر الآخرين أيضا. بتتنمي مدارك الطفل عند طريقة الحوار في الأسرة.
1: صحيح. إذن في معوقات للحوار أو أشياء بتقتل هذا التواصل في الأسرة. أول شيء الأوامر والنقد المستمر، مش معنى أنه يكون في بيناتنا لغة حوار أنه يكون فقط في أوامر وفي نقد مستمر. تحول الحوار إلى محاكمة أو جلسة توجيه دائم بينفر الأبناء وينفر الأطفال.
0: صحيح. أيضا الانشغال الرقمي، ما شاء الله الجيل حقنا. صحيح. يعني جيل رقمي نقول 100% تقريبا، انه الاب يتحاكي والطفل مشغول بالتلفون او العكس. الاب مشغول بالتلفون وابنه بيجي بيطرح مشكلته، يشتي حوار يشتي حل لهذه المشكله.
1: احيانا
0: ما فيش اهتمام،
1: انت بتوصل رساله للطفل ان تلفوني وعملي اهم منك.
0: صحيح.
1: ما فيش داعي انك حتى تجي تكلمني اصلا. أكيد. فما فيش داعي للحوار بيننا اساسا.
0: أكيد.
1: ايضا الاستهزاء والتقليل من الشأن، السخرية من افكار الطفل او مشاكلها البسيطة بتخليه ينغلق على نفسه. في امهات صدرها رحب جدا واباء صدورهم رحبة جدا، توافه المواضيع عند الاطفال بتهمه،
0: بيستمع لها بشغف.
1: هانا أيوه. انت بتخلق شخصية قوية جدا، تخلق شخصية متعلقة فيك وبأفكارك، وممكن أنه يكون قريب منك جدا. عكس لما تكون توافه الأمور هذه حق الأطفال ما تهمكش وتظهر لها أنها ما تهمكش.
0: لاحظت هذا الشيء في ناس بيستمع مثل ما قلنا بشغف. أيوة. ويناقش الأبن على أشياء بسيطة
1: وهي حاجة تافهة جدا،
0: أشياء تافهة أو نقول صغيرة بصغر سن الطفل.
1: صحيح.
0: ويناقشه ويحاول. أيوة فعلتهم وسويتهم.
1: صحيح.
0: بيدي له نوع من الاهتمام أنه أنا في أذن صغيرة.
1: أيوة. صحيح. إذن في قواعد ذهبية لإتقان لغة الحوار مع الأبناء. أول شيء الإنصات النشط، أنه استمع بقلبك وجسدك وتواصل مع طفلك بصريا، لا تخليش يتكلم وانت بتشوف في أكثر من مكان أو مشغول بشي، لا تخليش ابنك يكلمك وانت بتطبخي ومش مركزة معه. انزلي المستوى طوله، اظهري الاهتمام ايش اللي بيقوله ليش بالضبط حتى لو كان شيء بسيط.
0: ايضا في طريقة طرح الأسئلة المفتوحة، بدل ما تطرح أسئلة إجابتها أيوه لا نعم لا،
1: لا خليه يحكي،
0: خليه يحكي. على سبيل المثال بدل ما تقول له هل كان يومك جيدا، هو عايجاوب عليك هيقول لك أيوه أو لا. لكن استبدل هذا السؤال
1: بطريقة أيوه اليوم.
0: إيش كان اليوم معكم؟ إيش سويتم في المدرسة؟ إيش كان معكم حاجة حلوة؟ خرجتوا الساحة؟ لعبتم؟ فعلتم؟ هذه الأشياء اللي بتخلي الطفل يبدأ يناقشك ويحاورك
1: ويعرف إيش يعني حوار. أيضا فصل السلوك عن الذات. عند الخطأ حاور الطفل على أساس أنه سلوكك خاطئ، لكنك طفل تمام وأنت ممتاز ورائع وأنا أحبك جدا، لكن العتاب بيكون للفعل مش للشخص نفسه أو مش للطفل نفسه، عشان يبدأ يتحاور معك ويبدأ يتكلم معك. لأنه لو وصلت له فكرة أنه أنا ما عاد بين أحبكش أو أنت فعلت شيء غلط خلاني ما عاد أحبكش، هو ما عاد بيكونش طايق للحوار أساسا.
0: صحيح.
1: لكن الفعل اللي أنت فعلته هو الخطأ وأنت طفلي اللي أحبك، خلينا نتناقش ليش عملت هذا الشيء. صحيح. الخطأ.
0: أيضا تخصيص وقت ليكون فيه مساحة للحوار، هذا الوقت خليه يعني في حدود 15 إلى 20 دقيقة يوميا،
1: الأغلب إما على مثلاً على الغداء
0: أو وقت قبل النوم.
1: الطفل قبل النوم بيكون مرهق وممكن يخرج كل شيء الأم تشتهيه.
0: بالضبط.
1: فهي تقدر تستغل هذا الوقت أنه قبل النوم كذا ربع ساعة نص ساعة تبدأ تناقش وتبدأ تخرج منها الكلام، بيدي لها كل تفاصيل اليوم.
0: صحيح. أيضا خاتمة توجيهية بنعطيها للآباء والأمهات، أنه الاستثمار في لغة الحوار مع الأبناء هو ضمانة حقيقية لسلامتهم النفسية في الغد، أنه حصل مجال بينفس فيه عن ما يدور في فكرة.
1: صحيح.
0: أيضا مشاكلها الخارجية أو اللي بيواجهها الصعوبات في العالم الخارجي على نطاق خارج نطاق الأسرة بيطرح لها حلول وبيسهل العقبات الحوار داخل الأسرة.
1: صحيح. إذن هو فقط يحتاج إلى صبر، حب، وأذان صاغية.
0: ومعنا اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: يا صباح النور
0: الخير.
1: والعافية.
2: يا حياك كيف الأستاذ طلاء؟
0: يا مرحبا بأختنا سماح.
2: منورين الله يحفظكم. وكيف الأستاذ نسيم؟
1: الحمد لله في خير. أهلا سماح.
2: الله يحفظك. الحمد لله إن إحنا سمعنا صوت إن شاء الله لا غيرش ولا دوانا على الشر.
1: شكرا جزيلا لك يا سماح.
2: الله يحفظك.
1: سمعتي موضوعنا في بيت العز؟
2: أكيد والله إنه مهم، موضوع مهم قوية.
1: صحيح.
2: يا أستاذة إن إحنا بنعاني بس في البيوت هذا، إن الأب في وادي والأم في وادي، كل واحد مشغول.
1: صحيح.
2: بنسوا أبنائهم.
1: صحيح. حتى لما يجي الطفل يشتي يتكلم ما يلقاش حد أصلا يسمع.
2: أيوة. بنلاحظ إن الحوار بينهم بيقرب الأبناء من آبائهم، بيعرفوا ميولهم، بيعرفوا أفكارهم، يعني بتتكون بينهم صداقة، يعني ما عاد بيحتاج إنه يدور للصديق من خارج أو.
1: صحيح.
2: لأن عندما ما تسمعش ابنك بيدور من يسمع خارج.
1: صحيح.
2: ونحن نحتوي أبناءنا، نتكلم معاهم، نفسر مشاكلهم. حتى في بعض الأسر إذا تحاك الولد أو البنت هكذا قال له اسكت عادك صغير.
1: صحيح.
2: هذا الشكل بتخليه إنه يكتهر، ما عاد يكونش عنده شخصية على ما قلته، خلاص ما عاد يفعل الكلام ألف حساب، يعني أيقهروه أيقولوا له مدري أي.
1: صحيح. ما فيش داعي أصلا أنني أشارك هذا الحديث أو مع أي حد، خلاص يكون بيك بالداخل.
2: يعني الكلام عندما يتكلم هكذا بيخرج طاقته.
1: صحيح.
2: بيخرج ما في نفسه، بنفس الله بالتأتئة عند الأطفال، بعضهم يتأتئوا خلاص يقهره أنت سكت، خلاص بتكون عنده عقدة، ما عاد الشيء يتكلم بتبصري صامت.
1: صحيح. صحيح.
2: ولا ما قدوا خارج ما شاء الله، لا لقال حد
1: بينطلق.
2: أكيد. ما بعده.
1: أكيد بينطلق، وما فيش من يوجهها للصحة وللغلط، ممكن ينطلق بطريقة خطأ.
2: تسلموا، والله نحن بنستفيد منكم، الله يحفظكم. تحياتي للمخرج المتميز والمتألق دائما عبد الإله المعدني، وتحياتي من لكل من بيسمعني، بنت الحيدري وعصمة عصام وكل من بيسمعني، وتسلموا ونستفيد منكم أكثر، الله يحفظكم.
1: شكرا جزيلا لك يا سماح ولتواصلك معنا.
2: الله معكم
1: في أمان الله.

0: ومعنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: اهلا وسهلا.
2: يا حيا
1: حيا حيا طلال، كيف انتي ابني؟
0: حيا ابو امي، كيف انتي؟
1: حيا صباحك عافية.
0: وانتي صباحك خير وعافية وبركة ان شاء الله.
1: وانتي نسم حيا لا غير.
2: يا حيا بخلف الطوم.
1: حيا نورت الاذاعة امالي.
2: شكرا.
1: انا افتالك حينور قلبي يطلع لك كل حمل وكل اولاد.
2: يا رب يا رب باذن الله.
1: ودريس والمثل سلموا علي وحتاكم الاذاعة كونهم الرجال القالي والبنات القالي.
0: سلمي يا مسلمي.
1: انا بس سمعت لحالي بيت العج والله انه حالي سامع حق اذا اصلا عاد من الدوله الناس سامع هذا يا بيت العج.
2: ايوه
0: اذا اصلا
1: ايوه وعاد ابو باسم الزيت فاي انا كان برنامج حالي بيت العج
2: صحيح
1: كان يقدم النهايه باسم مامه العليمه سوسو خيرات من الاول.
0: أيوة.
2: صحيح نفس الشارع حتى نفس الشارع للفقرة نفس الشارع اللي كانت لبرنامج أيوة. بيت العز في إذاعة صنعاء قديما.
1: نفس عليكم الله. أيوة. وحق الأطفال ضروري يا بنتي من الأم تسمع على ما قلتي مش لما ضروري كده عند النوم عيخرج طاقة كله
2: صحيح
1: تحتوي لا كان بنت ولا كان ولد.
0: أيوه وقت النوم بيخرج كل الذي فعله في النهار.
1: سكوت من اللعب رزي ونفعل هذا سكوت ما احتوي وذتي المحالي على سبب ترفع معنوياته بنت ولا ولد.
2: صحيح أكيد. وأصبحنا أصلا في وقت وفي زمن ينخاف فيه على الأطفال فإنه يتكلم معي ويخرج كل شيء عندي أفضل بكثير.
1: أحلمنا يخرج باقي في خارج
2: صحيح
1: لما تحتوي الأب والأم بالكلمة الحالي تكرر أو تريبط والله أنهم حتى في دراسته ما يفتركب دراسته ما فهمت ما حلشت.

0: مستمعينا الأعزاء، وطبعا بنذكر بأرقام التواصل عبر أثير إذاعة دلتا. معنا الرقم يم الموبايل، بنستقبل فيه اتصالاتكم ورسائل الاس ام اس ورسائل الواتساب 7236339.
1: نسيت الرقم يا طلال.
0: لا والله حسن
1: ربشك.
0: ربشني حسن. طيب وربشتني الأغنية الذي كنا بنسمعها. طيب الرقم يا سبافون 7116636339. هذا أيضا بنستقبل فيه اتصالاتكم إضافة إلى الرقمين الثابتين 421019 و422990.
1: صحيح. نبدأ في قراءة رسائل.
0: شوف أولى الرسائل من من؟
1: بشرى حيدر. انزلها تحت يا طلب. طيب بشرى حيدر بتقول: نقاء القلب يعطي صفاء الفكر، وصفاء الفكر يعطي جمال الروح، وجمال الروح يؤثر على الأخلاق والسلوك. لا تنتظر العطاء حين تكون بخيلا، ولا تنتظر الرحمة حين تكون قاسيا، ولا تنتظر الصدق حين تكون كاذبا. لا تنتظر شيئا لا يكون بك. العطاء الحقيقي هو أن تكون في الحياة كزجاجة العطر، تقدم للآخرين كل ما بداخلك، وأن فرغت تبقى رائحتك طيبة. القلوب النقية لا يتوقف نبضها عن العطاء. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، وصباح كل المستمعين والمشاركين، وتحياتي لكم ولكل الصديقات الغالية على قلبي. ربي يحفظ الجميع. كلمات جميلة للأمانة.
0: أميرة همدان بدورها بتقول في رسالتها: صباح الخير على الجميع، إن الله

0: يحب أن يحمد، فالحمد لله على ما كان، والحمد لله على ما سيكون، والحمد لله في الحزن قبل الفرح وفي الضيق قبل الفرج. نحمده لأنه أو لأن الخير كله فيما اختاره الله، نحمده بلا سبب وبلا طلب، حمدا يملأ القلب سكينة والروح رضا، والحمد لله دائما وأبدا. أميرة همدان، شكرا لك يا أميرة همدان على الكلمة الجميلة.
1: تيسير العصمي بتقول ما دام الله يعلم وفي قلبك فلا تخف
0: من الغد.
1: من الغد طبعا
0: متقاربة،
1: أيوة دخلت الكلمتين جنب بعض. الله لا يكتب لعبده إلا ما يحمل له خيرا، وإن تأخر اللهم أني أستودعك أيامي القادمة فاكتب لي فيها من الخير أجمله، ومن الفرح أكمله، ومن الأقدار أطيبها، وقرب إلي ما أتمنى إن كان خيرا لي، واصرف عني ما يؤذيني، واجعل القادم أجمل مما دعوت وألطف مما تمنيت، وكل شروق وعد أو وكل شروق وعد بهداية أجمل، وكل صباح فرصة لفرح جديد. صباحكم أمل ولطف وبشائر. كيف حالك أخي طلال ونسيم وملك المخرجين منورين؟ أطلب أغنية.
0: يا حرش
1: للفنانة بلقيس. تحياتي للجميع، يومكم جميل. ما قلتها، ما قد سمعناهاش للأمانة الأغنية.
0: يا حرش يا برش
1: نسمعها.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

just found it. أحلى الأوقات.

0: فقرة شفت سمعت سامعينا الأعزاء، بنبرز فيها الأشياء الإيجابية ونشجع عليها، والأشياء السلبية بنطرح لها الحلول والمعالجات. نسيم، اللي شفتيه سمعتي خلال الأسبوع؟
1: أنا جلست قبل يومين كذا بين أفكر إنه ثورة الذكاء الاصطناعي أصبحت مخيفة جدا، أصبح لها إيجابيات كثيرة في حياتنا وفي لها سلبيات أكثر بكثير. أصبح من السهل أنك تشوه سمعة حد، سهل جدا، سواء بمقاطع صوتية بصوته أو صور أو أيا كان. أصبح الغلط قريب وسهل جدا،
0: في متناول اليد،
1: متناول الجميع، لدرجة أنه يعني طفل في عمر مثلا 13 سنة أو 12 سنة يعتبر طفل، يعتبر طفل يزور نتيجة بالذكاء الاصطناعي. يعني خلاني أفكر أنه كيف أن الذكاء الاصطناعي أصبح في متناول حتى الأطفال، وممكن يغلطوا بسهولة، بيسهل طرق الغلط، وكيف أنه من جانب آخر في أشخاص كثير بيستفيدوا منه، حتى على مستوى مثلا محلات بسيطة ممكن يدخل صورة المنتج ويطلع لها صورة للمنتج هذا بشكل احترافي،
0: الإنسان مشهور ماسك المنتج حقك وبيسوي لك دعاية صوت صورة فيديو.
1: أنا إحنا بنوقف إنه هل الذكاء الاصطناعي اخترق الخصوصية، اخترق العادات والتقاليد، ولا لا؟ إنه أنا مثلا كمشهور مثلا ما يحق لكش انك تدخل صورتي بالذكاء الاصطناعي وتنتج وتعلن منتجك.
0: صحيح.
1: انا كمشهور ما يحق لكش انك تنتج لي فيديوهات غير اخلاقيه،
0: على موضوع او موضوع معين،
1: او اللي بنتكلم في شيء معين ودمجت صوتي ودمجت صورتي.
0: صحيح.
1: فاحنا في ثوره مخيفه، احنا الان في في في, في شيء مخيف. اصبحت حتى ادوات الذكاء الاصطناعي مدفوعه بمبالغ بسيطه جدا تقدر تسوي فيها بلاوي، زي ما انت شفت الان قبل شويه طلال، انه اصبح الان قد في انتاج اغاني ومسلسلات بالذكاء الاصطناعي،
0: والاغنيه الذي شدتنا اللي فتحناها قبل شويه
1: الذكاء
0: الاصطناعي
1: بشخصيه الذكاء
0: الاصطناعي، انتاج مبهر يكاد يكون يعني صفر من الاخطاء، انه هذا الشخص ذكاء اصطناعي.
1: صحيح. اذا انت ما عندك
0: هذا ذكاء اصطناعي،
1: صح، اذا انت ما عندكش فكره عن الذكاء الاصطناعي كامله ممكن تصدق انه شخصيه.
0: صحيح.
1: حقيقيه.
0: صحيح. صحيح. الآن في دول بتسعى إلى أنها بتحط ضوابط وقواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لحماية المجتمع والناس البسطاء، الناس اللي ممكن أنهم ينخدعوا بهذه الأشياء اللي بيستخدموها بالجانب السلبي، حتى أنه يكونوا محميين، جدار حماية.
1: صحيح. إذا زما يعني قبل فترة طويلة، قبل فترة سألوا المطربة نانسي عجرم، قالوا لها إذا إحنا نقدر نعمل الآن بصوتك أغاني جديدة، قالت بتعمل بصوتي بس مش إحساسي. الآن لا، موجودة في الأغاني اللي بالذكاء الاصطناعي بالإحساس.
0: لاحظت التفاعل المبهر، إنه الفنان بيغني، طريقة مسكه الميكروفون، الإشارة التعبيرية بيده بعيونه،
1: تستغرب إنها الإحساس موجود،
0: تستغرب الموال اللي كانت تديه في الأغنية، رفعت الصوت، الأداء. أنا استغربت إن هذا ذكاء
1: الآن
0: الصناعي.
1: حتى إعلانات يعني من من من من واقعنا إحنا من هنا، قد في إعلانات حتى إذاعية بيتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي.
0: نفعل حل يا نسيب، ضروري.
1: أيوة، إحنا كذا نجلس في البيوت.
0: وهذا يعني المخرج يقول لك الذكاء الاصطناعي.
1: المذيع بالذكاء الاصطناعي. المذيع
0: كلنا عبد الله. نفعل لو في نقابل الإذاعات أو المذيعين أو إنه يكون في بروتوكول عمل، إنه إذاعات أو إعلانات بالذكاء الاصطناعي ما طلعش في الإذاعات، إنتاج حتى إنه الناس يلا ماسكين بأعمالهم. أنا بعض الحين بنجلس أوسوس، بكرة بعدها يقولوا لي خلاص ما فيش إذاعات، في معانا مذيع بالذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: معانا إعلانات بالذكاء الاصطناعي.
1: زمان
0: يقفل الباب الرزق لبعض الناس.
1: صحيح. زمان كان في حتى أحيانا نتكلم على جزئية تشويه السمعة، خليني أركز عليها شوية.
0: أيوه.
1: مثلا زمان كان يقول لك
0: فوتوشوب
1: ويبان انك ركبت صورة فلان على علان. الان اتحداك تقدر تخرج من هذه ذكاء اصطناعي ولا لا؟ صعب. اذا ما عندكش خبرة صعب.
0: ما جاء من وقتهم بيتطوروا.
1: صحيح.
0: بداية الذكاء الاصطناعي كانت الصورة يعني تعرف انها ذكاء اصطناعي، مش صورة الشخص نفسه اللي طلع يتحدث
1: في تفاصيل. ايوه، في تفاصيل.
0: الان في اتقان رهيب يكاد يكون 100%.
1: صحيح.
0: إن لم يكن يعني أقل من هذا بشيء بسيط.
1: صحيح.
0: مشكلة، لازم الناس يبدأوا يعول هذه الأشياء لأنها اعترافقنا الآن والجيل القادم.
1: صحيح، الله يستر على الجيل القادم، أكيد في تطور أكبر وأكبر، كان الله في العون. أنه أنا مش عارفة فعلا هل هذا شيء إحنا لابد ما نواكبه ولا نمنعه.
0: نواكبه مع محاذير وقوانين وقواعد لضبط هذا الشيء،
1: هذا اللي يفترض. طيب نجي لعندك أنت يا طلال، إيش اللي شفته؟
0: صباح أنا شفت السؤال هذا بوجهه لك، أنت بالضبط بتقودي سيارة خارجة بالسيارة حقها ريوس يعني إلى الخلف، وقفت، قلت يمكن تعطلت السيارة وأنا ماشي في الخط، قطعت الخط يعني بالعرض، قلت يمكن السيارة تعطلت، بنشوفها من المسافة. لما قربت أشوفها جالسة جابر بنات رايحة المدرسة. طيب الناس هذول اللي في الخط شارع فرعي، يعني لو كان شارع رئيسي ايش بتفعل؟
1: إذا كانت بتوقف في نص الخط السريع فجأة أنت مستغرب.
0: طيب يعني ليش بعض النساء في قيادة؟ إحنا ما حناش ضد أنها تسوق سيارة، إحنا مع أنها تسوق سيارة، ليش لا؟ لكن ليش ما تلتزم بقواعد؟ لا تكونش أخس من هؤلاء الذي أول مرة يدخلوا المدينة. التزمي بالقواعد كامرأة، كملي اللوحة الجميلة، أنت امرأة كملي اللوحة الجميلة بإتقانك للسواقة وقواعد المرور، مش بهذه أنا استغربت، قلت ما وقفتها كذا بالعرض،
1: في شيء،
0: في حاجة يمكن تعطلت عليها السيارة ما عاد عرفت تمشي. أوصل نجاسة جابر ثنتين بنات صغار على الاختبارات، سمعتها وتقول لهم الآن بيختبروا صف كم، يعني بكل برود، والناس اللي عايشتوا يمشوا، يعني حتى المشاة بيخلف منها لأنه شارع صغير.
1: أيوه.
0: تقريبا 8 متر. أنا استغربت، يعني لازم لكن تكملين مثل ما قلنا الصورة، المرأة لازم تكون في رقي في سواكتها، التزامها بقواعد المرور، في الخطوط الفرعية، في الخطوط الرئيسية.
1: على فكرة حتى في ضوابط معينة يمكن حتى المرأة اللي تبدأ تسوق هي ما بتكونش عارفة لها. يعني مثلا انه الخط اليسار يكون للسريع
0: والخط
1: اليمين، ايوه الخط اليسار للسريع، الخط اليمين للاقل بطئا، ولاصحاب الباصات
0: التجاوزات الكذا. أيوة. القواعد المعروفه
1: هي بتكون احيانا مش فاهمه، هي احيانا ما تكونش فاهمه اصلا.
0: المشكله على من هنا؟ تقع على اداره المرور الذي ما علمتش قواعد،
1: لابد من رخص قياده.
0: في السابق في مدارس ما تاخذش الرخصه الا من مدارس بتعلمك قواعد المرور، أذكر أنها مدرسة أرول تعليم قيادة السيارات كانت المعتمدة في الجمهورية. فكانوا بيخرجوا ناس يعرف معنى السواقة وقواعد المرور.
1: صحيح،
0: يعني أنا ما ظلمتهاش،
1: لا
0: في حاجة
1: لا يعني في برود غير طبيعي.
0: أيوه.
1: إذا معنا اتصال نستقبل هذا الاتصال. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أولاً أوجه أكبر تحية لأختنا الراقي والميزة الأستاذة الغالية نسيم يحيى.
1: شكرا جزيلا.
2: عملاقة في إذاعة دلتا 101.7، كما أحيي على صاحب الحنجرة الذهبية الغالي الراقي الميز الإعلامي المخضرم أخي طلال، كما أحيي صاحب الأنامل الذهبي إمبراطور ملك الأسراج الكريم عبد الكريم المعدني، كما أحيي أخي الغالي مدير الإذاعة الأستاذ زيد فايع وكل عاملين إذاعة دلتا 101.7 من عند الحارس لا عند المدير، وأقول أختي الكريمة وأخي الكريم برامجكم رائعة وممتازة وبتناقشوا مواضيع تشكروا عليها، ولكن والله النسوان الذي في سوق يا أخي بلاط، أنا أوجه أكثر تحية للمحامية. واحد والله انا نازل في جوله المنعي، انا وحكي طبعا القذافي، انا حكي الحاج بير اسميه القذافي. وبعدها احنا نازلين وربتنا وقفت لنا، قالت لنا ركبتها وقفت لنا هذا الطرف السكوت، هي طلعنا معها يا استاذ طلال انت في نسيم من، يعني ما اقول لك ما شاء الله عليها تبارك الله، والعزب والإخلاص فيها، والله إني وصلتها للجامعة، قالت إني أود أوصلكم، قلنا شكرا بارك الله فيك يا أختي الكريمة. ومرت الأزمة هذيك، أنا خابي في جسر المسبح هذيك ما دريت إلا وقفت لي سيارة، الولد ذيك ابن ابني فتح الباب ودخلنا، وبعدها أنا أقول لها وهي بالسوق هذا الله يديلها العافية أنا يعني ما أنساش الجميع حكني يفعل معايا الجميل لو ما أموت.
0: لكن قل لي لما سميتها القذافي، لما سميتها الحجة حقك القذافي شي تميتها؟
2: أيوة
0: شي تميتها؟
1: ليش؟
2: دخلت صنعاء وبعدها خرج والجهال يلعبوا ويدي وهي خرجت
0: يا قذافي يا قذافي. أمي في صنعاء مشان دي. أنا سرح السنة تميتها سعى القذافي، سميتها القذافي.
2: تمام. يا قذافي يا قذافي. عندي في مدينة مشان دي في البلد السياحي. تمام. هذا لو ما لكت هذا القذافي.
0: أنا أشكرك أخي، أشكرك أخي عبد العزيز، أشكرك على جميل التواصل معنا، ودائما أنت من المستمعين الدائمين لإذا عدلتها والمتصلين والمشاركين معها.
2: شكرا شكرا بارك الله فيكم، وتحياتي لكم مرة ثانية، وأنتم متعلقين وأنا بين استمعكم طبعا في كل يوم أحد. هذا عندي برنامج ويوم الربع.
0: تسلم تسلم تسلم يا غالي،
2: ما أفكش على الإطلاق.
0: تسلم يا غالي.
2: أنا في صنعاء ولا هذا كمان في البلاد، هذا برنامج وعندي خط مثل ما أنتم تطلعوا يوم الأحد، هذا أنا أكون أستمع وأحاول.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا أخي عبد العزيز، أنا أشكرك
2: لكم ومع ألف سلامة.
0: مع ألف سلامة. في أمان الله.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات.
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بنروح على موضوعنا للنقاش، هي آخر فقرة في لقاء اليوم. الموضوع اللي اخترناه يا نسيم
1: الهروب دائما، سواء كانت هروب من المواجهة، هروب من المواقف،
0: هروب من
1: الإحساس، هروب من الواقع أيضا، والعيش في واقع آخر أو في دوامة أخرى. في كثير من الأشخاص تلاقيه مثلا بدأت الضغوطات عليه، ينام باليومين بالثلاثة بالأسبوع،
0: يقفل تلفونه اليومين ثلاثة،
1: يبدأ يهرب من حياته، يهرب من الواقع، يبدأ يلجأ إلى النوم أو إلى الجلوس في البيت بدون الخروج،
0: العزلة.
1: بينما دائما إحنا وعد إحنا صغار يعني دائما كانوا يقولوا لنا أهالينا واجه، بينما أنت لو واجهت
0: ممكن تحصل حل، ممكن تخرج لنتيجة،
1: أيوة ممكن إنك تحل ولو جزء بسيط من المشكلة،
0: صحيح.
1: لكن هروبك من المشكلة وهروبك من الواقع دائما بيعود عليك أنت بأثر نفسي سيء أنت ومن حولك. يعني أحيانا رب المنزل لما مثلا حصلت له مشكلة في العمل أو شيء، يبدأ يغلق تلفونه ويهرب من المواجهة ويهرب من الواقع، ورغم أنه على حق. يعني زوجته تتأثر، أبنائه يتأثروا، كل من حوله يتأثر بضيقة ويتأثر من هروبه من الواقع.
0: في ناس يقولوا خلقهم ضيق، مش قادر أنه يواجه المشاكل، أو في نوع من الجبن انه ما يقدر يواجه المصاعب والمشاكل اللي بتواجهه، سواء كانت في العمل، سواء كانت على مستوى الاسره، او خلاص بينصدم، بيوقع عنده حاله احباط، حاله ياس،
1: صحيح.
0: لا بيشوفها حاجه كبيره وهي حاجه بسيط، لو واجه ممكن يحصل لها الحل،
1: صحيح.
0: ممكن يستشير من حوله وحصل حل، صحيح. نتيجه
1: احيانا حتى في الاخير مثلا يكون هرب مثلا من المواجهه، بعد فترة هكذا بيحكي مثلا لحد يقول لك كنت بتسوي كذا، وبتحس ان الموضوع كان سهل،
0: أيوة.
1: انه انا لو كنت واجهت كان الموضوع ابسط، لكن انا دخلت نفسي في دوامة وهربت من الشيء هذا وعملت حالة متوترة بيني وبين اسرتي واهل بيتي.
0: عواقب الهروب وعدم المواجهة تكون اكبر من انك لو واجهت وكان الشيء يعني خلاص شيء وقع، واجه شجاعة باقتدار،
1: صحيح.
0: أما أنك تهرب ممكن تزيد الطين بلة مثل ما يقولوا، هروبك ما بيخرجكش إلى حل أو إلى شط الأمان مثل ما يعني واجه وشوف إيش لوين بتوصل.
1: أحيانا حتى يكون هروب
0: شيء قد وقع،
1: صحيح. أحيانا يكون هروب وأنت على خطأ، فما تقدرش تواجه وتقول الصدق، أو مثلا أنك ما تقدرش أنك تواجه وتقول أنه أنا غلط،
0: بيصبح عذرك ما فيش عذر، بيصبح العذر أقبح من الذنب،
1: بالضبط. بينما أنت لو واجهت وفكرت شوية أنه الهروب مش حل، والهروب دائما يعني نتائجه سيئة وسلبية جدا، غير أنها بتخلق داخلك أنت خلاص انه انت هذه المره هربت، المره الثانيه بتهرب،
0: خلاص
1: المره
0: الثانيه انسان ضعيف،
1: وبتبدا تعلم اطفالك يهربوا من المواجهه، زوجتك ايضا، فخلص انت بتصنع بيئه سلبيه.
0: في ناس يقول لك لا هذا انسان مسالم. لا، في فرق ما بين الانسان المسالم او المهادن، وفي فرق ما بين الانسان الجبان اللي ما يعرفش يواجه المشاكل،
1: صحيح.
0: فرق كبير. الانسان المهادن والمسالم بيكون في عنده نوع من الرزانه، بيعرف متى
1: في التعامل،
0: أيوة في التعامل. أما الذي بيهرب بيكون من أتفه شيء بيهرب،
1: صحيح.
0: ويخلي الذي حوله جبناء، هربوا ما علينا من المشاكل، يعني لا في حاجات، ما فيش حاجة اسمها ما إلينا من المشاكل، ما نشيش مشاكل، لا في حاجات لازم تواجهها وتفعل لها حلول،
1: وتعمل لها حدود وحلول. معنا اتصال.
2: نسيم يعني صوت الصباح الذي يفتحني هو الصلاة، يا طلة الصباح الذي يكون يخطي، صباحكم سكر، صباحكم عسل، صباحكم كلام جليل من قلبي سنة، أتمنى يومكم يكون حلو مثلكم. هذا صباح من إذاعة يمن الأفلام، من إذاعة دلتا 101.7 في أسرة الأبسي، هو الرعاية، هو الحماية، هو صاحب القرارات، هو الشيء نفتخر فيه، هو في ديننا وعادتنا، بس الأجمل لأن هذا المسؤولية تكون مع الحوار ومعه محترم، متبادلين في آباء وأمهات يسمعون لأولادهم، يجلسون معهم، يتحاورون معهم، والطفل لما يحس إنه كل أنا مهم مسموع في البيت يكبرون بيتجاهلين نفس الموضوع وقوي الشخصية يقدرون يقولون رأيات بدون خوف في جوار البيت وبراء البيت. الحوار كمان هو الحماية لأبنائنا وبناتنا يلاقوا الذي يسمعونهم في البيت يستحيل يدوروا أحد يسمعهم براء الحوار يحمهم من أصحابهم السوء من أصحاب السوء ومن فكرة النت ومن كل المؤثرات الخارجية. خلونا نتفق الحوار مش ضعف الحوار مش كلمة احترام بالعكس الحوار هو قيمة وقوة وأثراء. أنا سنة أقول لكم من قلب لكل أب ولكل أم تسمعني الآن اسمعوا لأولادكم اليوم قبل ما يسمعكم غيركم بكرة أعطوهم 5 دقائق من وقتكم تعطيهم كل ما تملك الثقة والحب.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك وشكرا لطرحك لموضوع بيت العز. شكرا جزيلا لك.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله. من معنا؟
2: معكم سما الخولاني.
1: من؟
2: سما الخولاني.
1: سما الخولاني.
2: ايوه.
1: شكرا جزيلا لك يا سما على طرحك لموضوع بيت العز. شكرا جزيلا. اطريتي في الموضوع فعلا.
2: ايوه معكم سنا. مش
0: سنا. سنا. سنا. يا سنا اتصالك أيوة. من خولان صح؟
2: أيوة.
0: يا مرحبا بكل سامعينا في خولان.
2: الله يحييكم. كيف حالكم ومنورين؟
0: والله بنورك مشاركتك الجميلة معنا.
2: طيب. أكيد والله ما شاء الله تطرحوا لنا يعني مواضيع بعض الأحيان تكون واقعية بعض الأحيان عاد إحنا نوصلها. طب ما شاء الله عليكم مبدعين بكلامكم وكمان تنصحونا نستفيد من برامجكم.
1: شكرا جزيلا لك.
0: هذه شهادة نعتز فيها والله.
1: شكرا يا
0: شكرا لك يا سناء.
2: في أمل.
0: في أمل.
1: شكرا جزيلا لك ولتواصلك معنا أكيد. كرب منزل هروبك من المشاكل ومن مواجهة المشاكل إما أنها تخلق طفل يعني أطفالك من حولك
0: متوترين
1: مثلك يهربوا من المشاكل أو معقدين يشتوا مشاكل
0: وعايشين في حالة توتر وقلق
1: أو معقدين ويشتوا مشاكل أبي ما بيواجهش أبي خلق عندنا مشكلة أنه دائما ما بيواجهش دائما بيخاف دائما ما يشتيش يفعل مشاكل فأنا اشتي مشاكل أنا بدلها
0: أو مشاكل. تطلع صورة مصغرة لأبوك
1: هي قد قلت لك واحدة من الثنتين إما أنه طفلك يكون مثلك
0: بيخاف
1: ما يشتي من المشاكل أيوه. وعدم المواجهة أو اشتي مشاكل يلا اشتي انطلق عوض
0: المشكلة الذي يشتي مشاكل
1: اشتي اعوض
0: ايوه صحيح عانى من شيء
1: فاحيانا تلاقي اب يكون مسكين بعد حالة
0: ما قد سمعناش
1: ايوه ما قد سمعناش لا ولا صوت في الحارة أيوه. واولاده مدين هذيك الحارة
0: نار
1: شرار تقول هذا اللي من طلعوا هو لانهم تعقدوا اصلا بيشوفوا انه ابوهم بيهرب من المواجهه دائما
0: صحيح بعض الاحيان الجبن وعدم مواجهه المشاكل او الخوف من نتائج مواجهه هذه المشكله بيخلق رده فعل عكسيه عند الابناء
1: صحيح
0: انه ليش ابي هكذا بيخلينا احنا رجال احنا كذا ليش ما نواجه ونفعل ونتركه
1: صحيح
0: حتى على مستوى انه مشاكل الحي او كذا اذا في ليش نسكت له هذا وليش بيذلنا ليش
1: صحيح.
0: ليش نهرب ليش
1: احنا ما بنقولش انه نعمل مشاكل
0: أيوه.
1: لكن انت قادر تحلها بكل هدوء بالضبط. بتصرف عقلاني بالضبط. حصلت مشكلة بينك وبين جارك تلتقي انت وياه في جلسة لطيفة كذا تحلوا مشاكلكم مع بعض
0: مشكلة في العمل انت زملائك في العمل يعني. انت مديرك
1: بالضبط انه في حوار معين في صحيح. طرق واساليب صحيح. وتصرفات تقدر تحل فيها مشاكلك دون الهروب من مواجهتها مش معناتها ان احنا بنقول لا انه المفروض انك تكون شخصية بتصيح دائما وشخصية لا. تواجه انك تصيح وترفع صوتك لا,
0: لا.
1: في طرق عقلانية صحيح. كثيرة حتى احيانا ان ابنائك يتعلموا منك كيف ممكن انهم يتصرفوا في هذه المشاكل كيف يواجهوا هذه المشكلة اصلا في حياتهم لكن يطلع. للأمانة والله العظيم في آباء وفي اشخاص ينام بالايام ولا انه يواجه هذه المشكلة ينام بالايام ولا انه يقوم يزيد يشوف هذا اليوم الثاني ايش ممكن يعمل
0: بعضهم يتعلل ايش وجع راس والله ما نشحك مش ناقص مشاكل يكفيني الذي فيني انا ما ادري ايش عذر واهيه
1: صحيح
0: وجع راس ايش من وجع راس هي مشكله بتمس حياتك مرحله فاصله في حياتك مو معك مشكله حدثت لك في العمل مثلا لازم ما تواجه شوف ايش السبب تعالجها مشان ما تكرر.
1: صحيح.
0: لانه بتكرر الامور هذه بتتكرر معك. صحيح. والى متى بتظل يعني من الذي بيهرب من
1: المواجهه؟ بعد فتره وبعد ما تخلص هذا المشكله او الفتره المعينه اللي كنت فيها مثلا ترجع تقول انه الموضوع كان بسيط. كان
0: صح.
1: سهل.
0: صح.
1: انا ليش دخلت في هذه الدوامه؟ انا ليش ما واجهت؟ وخاصة لما يحصل مواجهة غصبا عنك وتحس ان الموضوع كان بسيط والمواجهة كانت سهلة.
0: صحيح. بعض الأحيان بيقول لو كنت واجهت وحليت المشكلة ما تطورتش كذا وتطورت الى هذا الحد.
1: صحيح.
0: كان ممكن ان اعالجها في ساعتها.
1: صحيح. لانه مثلا احيانا تواجه غصبا عنك، تنطرح في في في المواجهة غصبا عنك. بتحس انه لو انا واجهت من البداية كان اسهل.
0: صحيح.
1: انا اخذ من روحي واخذ من تعبي ومن قلبي
0: وهروب.
1: صحيح.
0: هرب ليومين ثلاثة مثل ما قلت قفل التلفون، لا يدقول أبوك ما بحد وخرج.
1: صحيح.
0: يعني بتخلق مشكلة. طيب لو واجهتها ما ظلت في هذا القلق والذي وترت نفسي والذي حولي والموضوع بسيط.
1: للأمانة أنا كان في معي موقف بسيط هو اللي علمني أن المواجهة أفضل شيء. موقف بسيط وسهل. كنت تقريبا يمكن في الصف الرابع أو الخامس عفوا، بنلعب انا وزميله لي في المدرسه، فدهفتها كذا بالغلط، فهي كانت لابسه نظاره فسقطت عليها النظاره اكتسرت. غبت عن المدرسه، كنت احضر المدرسه واسير ورا المدرسه عشان لا
0: ايوه
1: عشان لا اشوف البنت هذه اللي جلست تطالبني بديلي نظاره بدل النظاره وانا في صف خامس. غبت عن المدرسه، كنت احضر احيانا وما ادخلش الفصل واسير ادور فين اسير اجلس،
0: شعبه ثانيه
1: يا فصل ثاني يا ورا المدرسه يا فصل الساحه. جلست تقريبا اسبوع كامل.
0: هو من برات الطفوله شيء من برات، بس
1: لكن تعلمت
0: أيوة انه واجه.
1: في الاخير البنت جت للبيت فكلمت امي، بنتش لها اسبوع وانا بنقول لها النظاره حقي كسرتها تدي لي بدلها. طيب اوكي تمام مش مشكله، هاتي حق النظاره حنصير نصلحها. هي زجاجه اللي اكتسرت وتصلحت. طب ليش ما حكيتينش من البدايه؟ ليش ما تكلمتيش من البدايه؟ ليش ما واجهتيش المشكله؟ ليش جلستي تتخبي؟ ليش غبتي يوم مريضه ويوم ثاني مدري ايش فيش ويوم ليش ما واجهتيش من البدايه؟
0: هو نوع من براءه الطفوله بس علمك الدرس انه أيوة لازم اواجه
1: لحياتي كلها
0: سواء كانت المواجهه ايجابيه او سلبيه.
1: حصلت لي مواقف كبيره جدا وواجهت فيها لاني تعلمت من وانا صغيره ان المواجهه كانت تختصر لي شيء كبير وان الهروب ابدا ما هو حل. كم عتجلسي تهربي؟ لا، واجهي مهما كان الشيء بسيط ولا كبير. صحيح. بعدها والله في مواقف كبيره جدا واجهت فيها لانه تعلمت
0: تخرجي لطريق، تخرجي لطريق وتوضع حلول وتبتكر حلول مستقبليه اذا واجهتك مشكله اشد تعقيد من هذه. صحيح. المشكله انه قادر أواجهها وأطرح لها الحل الفلاني.
1: صحيح. وكل ما واجهت كل ما يعني مداركك توسعت أكثر وفهمت الحياة أكثر ودريت كيف تتصرف في هذه المواقف.
0: لأن المشاكل هذه هي من دروس الحياة.
1: أكيد.
0: بتعلمك بتعلم تسقل الإنسان.
1: صحيح.
0: تسقل مهارتك لمواجهتها. هذه المرة لا لو واجهت بس الحل ما كانش هذاك المقنع لكن عدت واجهت
1: أحياناً
0: المرة الثانية. صحيح. عرفت إيش الحل وكيف
1: أعالج ممكن أعالج بالضبط. أحيانا تكون مش قادر تواجه شخص فلان علان تتهرب منه، مش قادر تعتذر له، مش قادر، هروبك منه مش حل. إنه يتصل لك بالآلاف الاتصالات وما ترداش ترد عليه ويرسل لك آلاف الرسائل وما تردش عليه، هروبك من هذا المواجهة
0: مشكلة أكبر
1: غلط.
0: من المشكلة الذي كنت فيها اللي هربت منها. صحيح. بعضهم بيقول لك أنا ما نش من الشيء الذي ما واجهتنيش فيه أو تهربت
1: أنا منه. لأنك ما رديتش
0: علي. رديتش علي
1: ما قلت ليش أنا
0: لو
1: عفوا.
0: رديت لو رديت ممكن أن أنا أنسى حتى من دون ما عاتبك
1: أو اعتذرت لي إنه أنا ما أقدرش أوقف معك في هذا الشيء. صحيح. خلاص انتهى الموضوع. لكن صحيح. إنك تتهرب من المواجهة بشكل عام هذا الشيء اللي هو غلط، هذا الشيء اللي أبدا ما بيبنيش في شخصيتك أي شيء جيد ولا بيخليك تعلم أطفالك المواجهة وكيف ممكن تكون شخصية قوية وقادرة أنها تواجه الحياة. تقريبا كانت هذه هي فقرتنا في موضوع اليوم، ونتمنى فعلا نحن نتعلم ثقافة المواجهة وإيش إن إحنا وكيف ممكن إن إحنا نكون نواجه أيا كانت المشكلة، صغيرة كبيرة، أشخاص، مواقف، أيا كانت.
0: وكل مواجهة لها حلول ولها طرق لمعالجتها.
1: صحيح. إذا وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية في أصبحت اليوم الأحد، تحياتي أنا نسيم يحيى وزميلي طلال الجنداري، وهي أيضا من المخرج المبدع اللي كان معنا عبد الإله المعدني، وطبعا هي من الإدارة العامة أيضا الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم ودام الوطن في خير. Radio Delta.

0: يدويش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لمرة لنا بزف على درويش.
1: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
14: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
16: فعلا انه سوبر داك.
15: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
18: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
19: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كدنا جوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
7: وشيش طاووق، خيال.
8: مشاوي رهيبة،
9: نكهة تركية عجيبة،
10: لا
11: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
15: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
14: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
16: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
17: Just found it.
18: وقفت ضحكة
19: زبجة
18: ندارة
19: كركرة
18: ضحك من قلبك.
20: قولي.
21: نعم.
20: انت ساكن هنا لوحدك؟
21: ايوه بي ساكن هنا لوحدي، اصل مرحومة امي ماتت من زمان وانا صغير. تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه، وابويا الاخر مات، وخالتي ماتت، وعمتي ماتت. سيب الخيار.
20: خيار ايه؟ اقعد كمل.
21: وعبد الفتاح مات.
20: مين عبد الفتاح؟
21: انا عارف، ضروري واحد اسمع عبد الفتاح مات والنبي فتح على روحهم جميعا، ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها، اوعى حد يضرب، اوعى حد يضرب.
20: ليش ايه؟ انا مش عارف بتفتش على ايه.
21: انا ما اعرفش
20: ليه. تعال تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك فيه؟
21: ايوه حد قرب لي. الارنب. واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير، بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا السفرود بتاع
20: وده. ايه ده؟
21: تسرير.
20: ايه ده على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه. يلا
21: هاتوه هنا تحت النجف وريني.
20: ده دم.
21: نعم
20: دم.
21: دم بني ادمين.
20: ايوه
21: على البنطلون بتاعي؟
3: ايوه.
21: ورينا السكرنو كده لو سمحت.
3: اه ده دم
21: صحيح. اوعى شويه لورا.
3: ايه ده؟
21: وانت دماغك كده شوف.
4: يا جدع انت اصحابها وخلصني بقى اصحاب.
21: اهلا وسهلا.
4: بس
21: انا مستريح كده.
4: انزل.
21: منين الكلب ده؟
4: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين.
21: ورحمه امي ما اعرف.
4: طب معناه اللي اتقتلت؟
21: اتقتلت ليه؟
4: احلى اللي بنسالك اتقتلت ليه؟
21: انا ما اعرفش يا بيه. انا لو اعرف اقول على طول.
4: سرحان عبد البصير؟
21: نعم.
3: اقلع البنطلون.

0: الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم. طبخة الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
6: مع بقوليات الكابوس.
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة. فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين، ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفنا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: جاء صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
14: واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: إنها الأكلة الشرقية الأشهر في العالم، رمز العروبة في أوروبا التي غزت العالم وليس الوطن العربي فقط. كانت دليلا من المتطرفين على غزو المسلمين لأوروبا، حتى إن اليمين المتطرف طلب يوما ما بمنعها لأنها تمثل المسلمين واعتبرها كغزو إسلامي خطر على أوروبا. إنها الأكلة التي يتصارع عليها 4 دول، كل منهم يدعي نسب أصلها له، فمن مبتكرها؟ إنها الشاورما. تتصارع دول حول من اخترعها، وهي دول سوريا وتركيا ومصر وفلسطين. تقول الرواية السورية بأن الشاورما طعام سوري الأصل، والدليل هي التوابل العربية المستخدمة في إعدادها والتي تستخدم في إعداد كثير من الأطباق السورية، كما أن طريقة لف الساندويتش هي في الأصل طريقة عربية، وحينما احتك الأتراك بالعرب وقت العثمانيين أخذوا الشاورما وغيروا اسمها إلى قاورما. وبالرغم من ذلك يعترف كثير من السوريين أن الشاورما تركية الأصل، ولكن يتمسك جميعهم بأن شاورما الدجاج هي شاورما سورية، والسوريون هم من أول من صنعوا شاورما الدجاج. الرواية المصرية. يؤكد المصريين أن الشاورما أصلها مصري وتعود للفراعنة، وذلك بسبب نقوش على معبد رمسيس الثاني ببني سويف والتي تعود إلى 6000 سنة. ابتكرت سيدات بني سويف وجبة سريعة للأزواج والأبناء من خلال عمل شرائح اللحم الرفيعة بالتوابل وعصارة البصل بملفوف، وهي وصفة قريبة جدا للشاورما بشكلها الحالي. الرواية التركية. تقول الرواية التركية إنهم أول من صنعوها عام 1870 على يد شخص يدعى محمد اسكندر، وهو وقتها من أعدها وسماها سفرم، ومعناها السيخ الدوار، وذلك في مدينة بورصة التركية. وحتى اليوم يؤكد أحفاده أصل الشاورما لهم، بل أنهم دخلوا في معارك مع السوريين حينما أكدوا رواية سرقة الوصفة منهم، وذلك حينما ذهب أحد السوريين إلى تركيا وعمل مع اسكندر أفندي في مطعمه لسنوات، وحينما عاد لسوريا عام 1900 وأنشأ أول مطعم للشاورما وقتها ادعى إن الوصفة من ابتكاره. ودخل أحفاد اسكندر في معارك قضائية لمحاولة نسب براءة اختراع الشاورما لهم، ولكنهم خسروها. وأكدوا أن فكرة الشاورما جاءت لجدهم الأكبر حينما رأى أن فكرة الشواء الأفقي تفقد اللحم طعمه وعصارته، لذلك ابتكر فكرة الشواء الرأسي. سمى السوري مطعمه باسم الخباز واشتهر كثيرا بسوريا، ومن ثم ابتكر أحفاده شاورما الدجاج وفتحوا عدة فروع في سوريا. وكعدت إسرائيل في سرقة كل شيء، كتبت صحيفتها أراتس الإسرائيلية إن أصل الشاورما هو إسرائيلي يهودي، في حين إن الشاورما يعود تاريخها إلى أضعاف عمر إسرائيل. وفي عام 2014 كان أوج انتشار مطاعم الشاورما بفرنسا، ففي شهر افتتحت 4 مطاعم شاورما في مدينة بلو الفرنسية، وهنا شن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني حربا على الشاورما، وأكد إن المدينة تتحول لمدينة شرقية وطالب بعدم إعطاء تصاريح لمطاعم الشاورما. ويباع في فرنسا ما يقارب ل500 مليار ساندويتش شاورما سنويا، مما يجعلها أحد أبرز الوصفات التي تنافس البرجر والبيتزا، وتأتي بعدهم مباشرة من حيث المبيعات، مما يجعلها أحد أبرز الوصفات التي تنافس البرجر والبيتزا، وتأتي بعدهم مباشرة من حيث المبيعات. وفي النهاية، من تعتقد أنه صاحب وصفة الشاورما التي أخافت وهددت أوروبا؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان.
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.
5: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3-

تحت الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا
1: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: You just found it. Radio Delta.
3: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
4: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Dhahak min qalba.
4: حاسب
5: ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟
6: ده ريموت العربيه.
5: ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟
6: ابعد ايدك عني، انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟
5: ايه ده؟
6: اوه
5: الحمد لله مفيش اصابات.
4: ثانيه واحده، ثانيه انا
5: بعد اذنك، فين المفاتيح؟
6: انت هتعمل ايه؟
5: مش ده كرسي السواق؟ هسوق.
6: بقول لك ايه؟
5: ايه ده؟
6: انت عندك خاله هبل؟
5: لا عمتي كانت سمينه شويه
6: والله.
5: اه
6: طب اركب ورا.
5: اركب ورا ليه؟
6: اركب ورا.
5: ما انا اللي هسوق.
6: يلا يا عمر.
5: انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق.
7: صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه.
8: زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي.
7: زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر.
9: اخصمك.
6: ايه اللي تسوق دي؟
5: ايه
6: انت بتطفي الكاسيت ليه؟
5: عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير.
6: لو سمحت خليك في حالك ما تدش ايدك على الكاسيت.
5: طب بصي قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس.
6: الفتيس؟
9: افضل عظمتك.
5: انا اقصد العربيه مش الغساله.
6: عمر هات لي الموبايل.
5: ثانيه واحده.
6: ايه ده؟ ايه ده؟
5: ركزي ثانية واحدة. 012 012 012.
6: هات الموبايل.
5: انت تعرفي حد في الهرم؟
6: بقول لك هات الموبايل.
5: الو رد يا حيوان.
6: ايه اللي
5: يا حيوان يا ابن

0: الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
6: واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

طرف حبل المواد والوياه.

ونظرة وابتسام هيقعد في الكلالي لقضيها دوام بين أزهار ويتم نحتفي كاس المدام هيقعد في الكلالي لقضيها

اوحشوا قلبي وجافوني بلا زمزم حرام نامت اعين الا مقل عيني لا تنام واجفوني تسكب الدمعه كحبه.

كلام وقفوني تسكوا في السماء كهطة على الغمام يا ما كل عيون إلا مغل عيني لا كلام وقفوني تسكوا في السماء كهطة على الغمام واحترجني لوعة البين وأظلامي الصغام إنني صابر على هذا الجفا.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 7758848. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: فتاة مصرية بعمر 23 تقتل زوجها الأمريكي الذي يقترب من عمر 60 عام وتشوي وتأكل لحمه. هي فتاة عادية من مدينة الإسكندرية عانت من معاملة أهلها السيئة حسب حديثها، خصوصا أن طموحاتها كانت تتعارض مع ما يرغب الأهل فيه. كانت تريد السفر حول العالم وتعمل كموديل لتبرز جمالها العربي المصري، وأراد أهلها تزويجها سريعا خوفا عليها من طموحها، ولكنها هربت وهي بعمر 18 حينما تخطت السن القانوني وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية. بدأت معاناة هناك، فلم يتحقق أبدا حلمها الأمريكي. بدأت في العمل كمربية وفي المحلات وغيرها من الأعمال، واستطاعت الحصول على عمل كموديل وحققت دخلا لا بأس به. كان أغلبه من المعجبين من الرجال بالطبع، فقد كانت تفتن الرجال بذكائها الشديد وتحصل على أي شيء تريده منهم. في عام 1991 قابلت رجلا يدعى بيرنيلسون بعمر 53 عام يكبرها ب30 عام. انبهر الرجل بها سريعا ووقع في حبها، وخلال أيام قليلة وعلى غير عادة الأمريكان تزوج الاثنان. كان بيل طيارا سابقا بثراء فاحش، وقد سبق وأن أدين بتهمة تهريب المخدرات في طائرته، لذلك نعلم من أين حصل على كل هذه الأموال. قضى الاثنان أسبوع عسل في مزرعته بتكساس، ولكن لم تدم السعادة إلا أياما معدودة. حسب تصريح أميمة، ظهر جانبه السادي العنيف سريعا، فقد كان يعتدي عليها جسديا وجنسيا مرارا. وفي يوم عيد الشكر عام 1991 تقول أميمة أنه حاول الاعتداء عليها، فأمسكت بمقص وطعنته به، ثم بالمكواة نزلت وهشمت رأسه تماما. جريمة قتل عابرة قد نقول هذا، ولكن ما حدث بعدها كان شيئا صادما. قطعت بعدها جسده، فأخذت رأسه وقامت بشوائها في صينية بطاطس في الفرن، ومن ثم قامت بأخذ كفيه وقامت بسلقهما في شوربة على نيران البوتاغاز، ومن ثم قطعت أضلاع صدر زوجها وقامت بعمل حفلة شواء لنفسها، وارتدت الملابس الحمراء الأنيقة ووضعت صوص الباربيكيو على الأضلاع وقامت بأكلها. هذا ليس في المرعب، ولكنها تحقيقات واعترافات أميمة بنفسها. جنون تام ومرعب ومخيف. قامت بتقطيع باقي الجسد وخلطت لحمه مع لحم الديك الرومي وألقتهم في القمامة، وباقي قطع جسد زوجها قررت أن توزعها على أكياس بلاستيكية، وأخذتها لمنزل صديقتها وأخبرتها باكية أنها قتلت زوجها لأنه اعتدى عليها، وهي تطلب منها أن تساعدها في التخلص من هذه الأكياس مقابل 75,000 دولار. وافقت صديقتها خوفا من أن تلاقي نفس المصير لتخبر الشرطة ويتم القبض على أميمة، الوحش الآكل للحوم البشر. أدينت أميمة بتهمة قتل من الدرجة الثانية، وأكدت المحكمة أن ادعاءات أميمة بأن زوجها مارس العنف ضدها غير صحيحة، وأن لديها ماضي مع إغواء الرجال من كبار السن والحصول على أموالهم. وفي يوم الحكم عليها قالت أميمة: لقد ارتكبت الجريمة دفاعا عن نفسي، لو لم أفعل لكنت أنا الميتة، أنا آسفة لما حدث، لكني مسرورة لأني عشت، وآسفة أيضا لتقطيع جثته. ولكن لم يصدقها أحد، ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 28 عام، ولكن لم يفرج عنها حتى الآن بعد مضي 30 عام، ولديها فرصة جديدة عام 2026 لإطلاق سراح مشروع، حيث تم رفض كافة التماساتها بسبب أنها ما زالت خطرا على المجتمع. عذرا، هل تعلم أن الشرطة تعتقد أنها أكلت ما يقرب من 3 كيلوهات من أضلاع زوجها المغمسة في صلصة الباربيكيو؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا، the number one choice, number one station.

ربه ما يمسه غيرنا والجن جبالي حبه عنبر ودول جنا.

0: التالية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد، تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل. تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون أصالة وتواصل.
2: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: راك
1: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: مع خدمة هديتي من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 1-51 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحسة والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
11: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
12: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: إنها الأكلة الشرقية الأشهر في العالم، رمز العروبة في أوروبا التي غزت العالم وليس الوطن العربي فقط. كانت دليلا من المتطرفين على غزو المسلمين لأوروبا، حتى إن اليمين المتطرف طلب يوما ما بمنعها لأنها تمثل المسلمين، واعتبرها كغزو إسلامي خطر على أوروبا. إنها الأكلة التي يتصارع عليها 4 دول، كل منهم يدعي نسب أصلها له، فمن مبتكرها؟ إنها الشاورما. تتصارع دول حول من اخترعها، وهي دول سوريا وتركيا ومصر وفلسطين. تقول الرواية السورية بأن الشاورما طعام سوري الأصل، والدليل هي التوابل العربية المستخدمة في إعدادها، والتي تستخدم في إعداد كثير من الأطباق السورية، كما أن طريقة لف الساندويتش هي في الأصل طريقة عربية. وحينما احتك الأتراك بالعرب وقت العثمانيين، أخذوا الشاورما وغيروا اسمها إلى قاورما. وبالرغم من ذلك، يعترف كثير من السوريين أن الشاورما تركية الأصل، ولكن يتمسك جميعهم بأن شاورما الدجاج هي شاورما سورية، والسوريون هم من أول من صنعوا شاورما الدجاج. الرواية المصرية. يؤكد المصريين أن الشاورما أصلها مصري وتعود للفراعنة، وذلك بسبب نقوش على معبد رمسيس الثاني ببني سويف والتي تعود إلى 6000 سنة. ابتكرت سيدات بني سويف وجبة سريعة للأزواج والأبناء من خلال عمل شرائح اللحم الرفيعة بالتوابل وعصارة البصل بملفوف، وهي وصفة قريبة جدا للشاورما بشكلها الحالي. الرواية التركية. تقول الرواية التركية إنهم أول من صنعوها عام 1870 على يد شخص يدعى محمد إسكندر، وهو وقتها من أعدها وسماها سفرم، ومعناها السيخ الدوار، وذلك في مدينة بورصة التركية. وحتى اليوم يؤكد أحفاده أصل الشاورما لهم، بل أنهم دخلوا في معارك مع السوريين حينما أكدوا رواية سرقة الوصفة منهم، وذلك حينما ذهب أحد السوريين إلى تركيا وعمل مع اسكندر أفندي في مطعمه لسنوات، وحينما عاد لسوريا عام 1900 وأنشأ أول مطعم للشاورما وقتها، ادعى إن الوصفة من ابتكاره. ودخل أحفاد اسكندر في معارك قضائية لمحاولة نسب براءة اختراع الشاورما لهم، ولكنهم خسروها. وأكدوا أن فكرة الشاورما جاءت لجدهم الأكبر حينما رأى أن فكرة الشواء الأفقي تفقد اللحم طعمه وعصارته، لذلك ابتكر فكرة الشواء الرأسي. سمى السوري مطعمه باسم الخباز واشتهر كثيرا بسوريا، ومن ثم ابتكر أحفاده شاورما الدجاج وفتحوا عدة فروع في سوريا. وكعدت إسرائيل في سرقة كل شيء، كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن أصل الشاورما هو إسرائيلي يهودي، في حين أن الشاورما يعود تاريخها إلى أضعاف عمر إسرائيل. وفي عام 2014 كان أوج انتشار مطاعم الشاورما بفرنسا، ففي شهر افتتحت 4 مطاعم شاورما في مدينة بلو الفرنسية. وهنا شن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني حربا على الشاورما، وأكد إن المدينة تتحول لمدينة شرقية، وطلب بعدم إعطاء تصاريح لمطاعم الشاورما. ويباع في فرنسا ما يقارب ل500 مليار ساندويتش شاورما سنويا، مما يجعلها أحد أبرز الوصفات التي تنافس البرجر والبيتزا، وتأتي بعدهم مباشرة من حيث المبيعات، وفي النهاية، من تعتقد أنه صاحب وصفة الشاورما التي أخافت وهددت أوروبا؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777-921-435.
8: Just found it.
9: Activate logon sequence.
10: This is radio station. Today's best music. 102.
11: This is Radio Delta.
10: If you have a radio, thanks for listening.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك
2: حاسب ايه ده؟ في حاجة اتفجرت؟
3: ده ريموت العربية.
2: ريموت العربية؟ ريموت؟ وانت سايق عربية ناشونال ولا ايه؟
3: ابعد ايدك عني، انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟
2: ايه ده؟
3: اوه
2: الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة، ثانية أنا بعد اذنك فين المفاتيح؟
3: انت هتعمل ايه؟
2: مش ده كرسي السواق؟ هسوق.
3: بقولك ايه؟
2: ايه ده؟
3: انت عندك خالة هبل؟
2: لا عمتي كانت سمينة شوية
3: والله.
2: اه
3: طب اركب ورا.
2: اركب ورا ليه؟
3: اركب ورا،
2: ما انا اللي هسوق.
3: يلا يا عمر
2: انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق.
4: صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه.
5: زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي.
4: زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي، ربنا يستر.
6: اخصمك.
3: ايه اللي تسوق دي؟
2: ايه
3: انت بتطفي الكاسيت ليه؟
7: عشان الاغنيه دي مليانه رقص، وبعدين احنا معانا طفل صغير.
3: لو سمحت خليك في حالك، ما تدش ايدك على الكاسيت.
7: طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسي تنقل الفتيس.
3: الفتيس؟
6: افضل هيدروليك.
7: انا اقصد العربيه مش الغساله.
3: عمر هات الموبايل.
7: ثانيه واحده.
3: ايه ده؟ ايه ده؟
7: ركزي ركزي ركزي. ثانيه واحده. 012 012 012.
3: هات الموبايل.
7: انت تعرفي حد في الهرم؟
3: بقول لك هات الموبايل.
7: الو رد رد يا حيوان.
3: ايه اللي
7: يا حيوان يا ابن الحيوان؟
3: عجبك كده؟

اني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع أنا الذي شفت حناك بهبي وشاق المقلع

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات.

0: فتاة مصرية بعمر 23 تقتل زوجها الأمريكي الذي يقترب من عمر 60 عام وتشوي وتأكل لحمه. هي فتاة عادية من مدينة الإسكندرية عانت من معاملة أهلها السيئة حسب حديثها، خصوصا أن طموحاتها كانت تتعارض مع ما يرغب الأهل فيه. كانت تريد السفر حول العالم وتعمل كموديل لتبرز جمالها العربي المصري، وأراد أهلها تزويجها سريعا خوفا عليها من طموحها، ولكنها هربت وهي بعمر 18 حينما تخطت السن القانوني وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية. بدأت معاناة هناك، فلم يتحقق أبدا حلمها الأمريكي. بدأت في العمل كمربية وفي المحلات وغيرها من الأعمال، واستطاعت الحصول على عمل كموديل وحققت دخلا لا بأس به. كان أغلبهم من المعجبين من الرجال بالطبع، فقد كانت تفتن الرجال بذكائها الشديد وتحصل على أي شيء تريده منهم. في عام 1991 قابلت رجلا يدعى بيرنيلسون بعمر 53 عام يكبرها ب30 عام. انبهر الرجل بها سريعا ووقع في حبها، وخلال أيام قليلة وعلى غير عادة الأمريكان تزوج الاثنان. كان بيل طيارا سابقا بثراء فاحش، وقد سبق وأن أدين بتهمة تهريب المخدرات في طائرته، لذلك نعلم من أين حصل على كل هذه الأموال. قضى الاثنان أسبوع عسل في مزرعته بتكساس، ولكن لم تدم السعادة إلا أياما معدودة. حسب تصريح أميمة، ظهر جانبه السادي العنيف سريعا، فقد كان يعتدي عليها جسديا وجنسيا مرارا. وفي يوم عيد الشكر عام 1991 تقول أميمة أنه حاول الاعتداء عليها، فأمسكت بمقص وطعنته به، ثم بالمكواة نزلت وهشمت رأسه تماما. جريمة قتل عابرة قد نقول هذا، ولكن ما حدث بعدها كان شيئا صادما. قطعت بعدها جسده فأخذت رأسه وقامت بشوائها في صينية بطاطس في الفرن، ومن ثم قامت بأخذ كفيه وقامت بسلقهما في شوربة على نيران البوتاغاز، ومن ثم قطعت أضلاع صدر زوجها وقامت بعمل حفلة شواء لنفسها، وارتدت الملابس الحمراء الأنيقة ووضعت صوص الباربيكيو على الأضلاع وقامت بأكلها. هذا ليس في المرعب، ولكنها تحقيقات واعترافات أميمة بنفسها. جنون تام ومرعب ومخيف. قامت بتقطيع باقي الجسد وخلطت لحمه مع لحم الديك الرومي وألقتهم في القمامة، وباقي قطع جسد زوجها قررت أن توزعها على أكياس بلاستيكية، وأخذتها لمنزل صديقتها وأخبرتها باكية أنها قتلت زوجها لأنه اعتدى عليها، وهي تطلب منها أن تساعدها في التخلص من هذه الأكياس مقابل 75,000 دولار. وافقت صديقتها خوفا من أن تلاقي نفس المصير لتخبر الشرطة ويتم القبض على أميمة، الوحش الآكل للحوم البشر. أدينت أميمة بتهمة قتل من الدرجة الثانية، وأكدت المحكمة أن ادعاءات أميمة بأن زوجها مارس العنف ضدها غير صحيحة، وأن لديها ماضي مع إغواء الرجال من كبار السن والحصول على أموالهم. وفي يوم الحكم عليها قالت أميمة: لقد ارتكبت الجريمة دفاعا عن نفسي، لو لم أفعل لكنت أنا الميتة، أنا آسفة لما حدث، لكني مسرورة لأني عشت، وآسفة أيضا لتقطيع جثته. ولكن لم يصدقها أحد، ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 28 عام، ولكن لم يفرج عنها حتى الآن بعد مضي 30 عام، ولديها فرصة جديدة عام 2026 لإطلاق سراح مشهور، حيث تم رفض كافة التماساتها بسبب أنها ما زالت خطرا على المجتمع. عذرا، هل تعلم أن الشرطة تعتقد أنها أكلت ما يقرب من 3 كيلوهات من أضلاع زوجها المغمسة في صلصة الباربيكيو؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to Radio Delta. Oh.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بتسير.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: بقى في عمليه زي ما قلت بطء في عمليه التحضير او في عمليه التمرير في وسط الملعب.
1: كيف ممكن لجوزيه مورينيو ان يخشى مفاجاه دييغو سيميوني على الاقل في الشوط الاول؟
2: لا اعتقد انه مورينيو سيترك اللعب اكثر لسيميوني لاخذ مساحات على المرتدات، سرعه مبابي، سرعه فيني، الفرديات لريال مدريد. اعتقد مشكل الريال في وسط الميدان لابد ان يكون حذر في خارج الكوره، يسرع في اللعب، يعرف كيف يخرج تحت الضغط واللعب على المرتدات، وخاصة يعني يكون أكثر تنظيما في الشوط الأول. شاهدناه في كل الأشواط الأولى كان ممتاز ريال مدريد، ريال مدريد خاصة في الأشواط الثانية كان سيء. أعتقد أنه خارج الملعب خيعتي الكرة ممكن الأتلتيكو مدريد ويلعب على يعني على سرعة مبابي وفيني.
1: ممكن تكون مباراة فيني؟ ممكن؟
2: يعني هو وقت أنه فيني يكون مميز، لأنه خاصة بداية موسم كانت كارثية، يعني هدف في 6 مباريات. أعتقد أنه فرصة أنه فيني يكون يعني مؤثر وحاسم.
1: شكرا لكم كريم محمد، دعونا نستمتع معكم بهذه الأمسية، هذه المباراة، عندما أذهب مباشرة إلى علي سعيد الكعبي الذي سيسحبكم بهذه المباراة مع بإمكانكم متابعة بقية الأحداث عبر قناة سبورت. علي مساء الخير.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: أيها السيدات والسادة، ديربي مدريد يعود إليكم ومن جديد. مدريد العاصمة تنقسم إلى نصفين حيث لا تكفي الألوان لتروي كل الحكاية ولا تكفي الأرقام لتصف الصراع التاريخي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. نحن في مترو بوليتانو طيران الرياض، حيث المباراة المنتظرة، حيث الدربي المنتظر، حيث البداية الأولى تنطلق صافرة حكم المباراة تعلن بداية أحداث الدربي المنتظر الذي طبعا يقسم مدريد إلى نصفين في هذه الأثناء. مباراة طبعا ما بين ثاني الليغا ريال مدريد الفريق الضيف هذا المساء بالألوان البيضاء، بينما أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة في المركز الرابع في الليغا. بداية انطلاقة المباراة طبعا، ولا شك أنها هي المباراة بعيدا عن كل شيء، البداية الله، لكن حالة تسلل كاد الضيف الجديد على الدربي في الدربي الأول بالنسبة له، كاد الكندي في اللقطة الماضية أن يعلنها، لكنه كان في وضعية التسلل في اللقطة الماضية. أتلتيكو مدريد بالقائد أوبلاك، يورينتي، بوبل، روميرو، هانكو، جوليانو، كاردوسو الأمريكي وجريمالدو، إضافة إلى بينا هنالك لي كانج الكوري أيضا الذي يخوض الدربي الأول بالنسبة له، ولدينا أيضا صاحب الفرصة الأولى التسلل الأول في الدربي جوناثان ديفيد الكندي في اللقطات الماضية. ماذا عن ريال مدريد بالألوان البيضاء بذكريات ديربي العام الماضي في هذا الملعب عندما خسر ب5 أهداف لهدفين، لكنه عوض ذلك عندما فاز في البرنابيو ب3 أهداف لهدفين. هذا يعني بأن لقائي الدربي في الموسم الماضي في الليغا شهد 12 هدف بالتمام والكمال، وبالتالي نحن أمام مباراة منتظرة هذا المساء أن تستمر، أن تحضر الأهداف. البداية على الأقل تعطينا هذا الانطباع في البداية الأولى. ماذا عن ريال مدريد؟ كورتوا في المرمى، لدينا دومفريس الضيف الجديد، كوناتي الضيف الجديد، كوكوريا الضيف الجديد، لدينا هاوسن الذي يلعب الدربي الثالث بالنسبة له، بينما لدينا جولر، بيلينغهام، فالفيردي، شواميني، فينيسيوس، وأخيرا وليس آخرا امبابي في خط الهجوم. تشكيلة الفريق المدريدي مع مدرب الذي يعود لمواجهة سيميوني بعد 12 سنة بالتمام والكمال. يا لها من بداية، الأجواء في متروبوليتانو طيران الرياض يبدو كامل العدد، ملعب يتسع ل 72 ألف متفرج، وبالتالي نحن أمام قمة أخرى من قمم الليغا التي لا تنتهي لا تتوقف. الكرة تعاد إلى الخلف عن طريق مبابي، يتراجع لكن مباراة لا تصدقون أنها ستنتهي بدون أهداف. هكذا على الأقل البدايات، وهكذا أعطتنا مؤشر كبير لقاءات الفريقين الأخيرة في كرة القدم الإسبانية. محاولة من جانب كوكري، هذا الديربي الأول بالنسبة له، الديربي الأول عادة يقولون الانطباع الأول في غاية الأهمية. ريال يبدأ، ريال بشكل جيد يبدأ، ولدينا فينيسيوس الذي يتقدم الآن، يأتي بكرة تعود وتصل وتنقل، ولازالت المحاولة للفريق الملكي الذي في بداية أحداث المباراة طبعا يعلم بأنها هي مباراة الاختبار، هذا الاختبار الأصعب لريال مدريد، هذا الاختبار الأقوى لأتلتيكو مدريد، هذا الديربي، والديربي يفتح لك أفاقا، والديربي يصلح لك معنويات، والديربي بالنسبة لهذا الرجل الذي تصور هذا الرقم فقط، أن هذا الديربي رقم 51 بالنسبة له، هذا الرجل الذي في سنة 14 على التوالي مدربا لأتلتيكو مدريد يخوض الديربي رقم 51. كرة لصالح ريال مدريد في الدقائق الأربع الأولى على انطلاقة المباراة، حيث كما ذكرت مدريد في هذا المساء العاصمة الإسبانية وهي منقسمة بين الريال وبين أتلتيكو مدريد. كرة تعود تصل بعد ذلك لحارس مرمى، هذا مورينيو، هذا الرجل الذي قال بالمناسبة عن سيميوني نحن رفيقاء، ما قال نحن رفيقا درب، قال نحن رفيقا حرب، حرب، يرى بأن هذه المباراة أشبه بالحرب، ولدينا كرة في هذا المكان. ريال يبدأ وأتلتيكو مدريد دون أن يبدأ قائد التاريخي وأكثر من لعب في تاريخ، طبعا الحديث هنا عن الديربي كوكي الذي لعب 45 ديربي يبدأ في قائمة البدلاء. بالمناسبة خلاص الهدف الأسرع لازال طبعا كريستيانو رونالدو بعد 14 ثانية في 2003، وبالتالي هو حتى الآن يحتفظ بهذا الرقم. ولدينا هنا طبعا جوزيه مورينيو الذي يعلم قيمة الديربي، بينما هذا الرجل لن يجلس ولو لثانية واحدة على كرسي البدلاء، يعلم بأن هي مباراة فيها من العمل وفيها من التضحيات وفيها من العمل كبير. حكم مباراة أورتيز أرياس، بالمناسبة أول حكم من مدريد يحكم ديربي مدريد، هذه طبعا استثناء. هذا أوه التصور، انذار في الدقائق الخمس الأولى، ما يحدث يعطينا انطباعا بأن القادم سيكون مذهلا أكثر. انذار في الدقائق الخمس الأولى، هنا الاحتكاك بين بينة وبين أردا جولر، وهنا الحكم كما ذكرت ميغيل أنخيل أورتيز. أوه ستشاهد هذا المشهد كثيرا، هذا المشهد عندما يحضر من سيميوني، كرة تلعب عالية للأمام الآن، تأتي ويأتي الإبعاد وتأتي الضربة الركنية الأولى في المباراة، يا لها من انطلاقة ويا لها من بداية كذلك. هذا أيضا أول ديربي بالنسبة إلى دومفريس الهولندي لاعب ريال مدريد، والملعب كامل العدد، والليغا كل ليغا، وإسبانيا كل إسبانيا، وليس مدريد فقط، إسبانيا كل إسبانيا، بل أوروبا كل أوروبا، بل العالم كل العالم يتابعون هذه المواجهة الكبيرة في ضربة ركنية. الآن لدينا كاردوسو هنا أو جوليانو سيميوني، بينما هاوسن والقائد في هذا المساء بلاك، والكرة من ضربة ركنية لعبت في الأولى أبعدت، بعد ذلك جاءت المحاولة لازالت أيضا، لكن أوبلاك أوبلاك أوبلاك الذي يلعب بالمناسبة الديربي رقم 37 لديه في هذا المساء، ولا شك أنه أكثر من لعب في الديربي طبعا من الحاضرين في أرضية الملعب. كرة فيها انطلاق، ريال مدريد يبدأ جيدا بالمناسبة، وجود بيلينغهام هنا يسقط أرضا في اللحظة الماضية. هذا اللاعب عندما يكون في يمه، عندما يكون في أفضل حالاته، فإنه يقدم شيئا كبيرا في عالم كرة القدم. جوني كاردوسو الأمريكي اللي بدأ المباراة بالمناسبة على حساب كوكي، وبالتالي فضل ربما عمرا أصغر لهذا اللاعب الأمريكي على حساب القائد التاريخي كوكي، في ضربة حرة مباشرة في بداية ممتازة في أجواء خيالية عندما يتعلق الأمر بالمباراة المرتقبة، المواجهة المنتظرة، الديربي الذي يعود إليكم طبعا هنا عبر فابيان سبورت كرة تلعب خطير الأمام يأتي الإبعاد وريال يبدأ جيد. بالمناسبة لدينا 8 دقائق على انطلاقة هذا الديربي المثير. كرة في المكان السليم الآن فيها محاولة المرور تأتي من جانب أردا جولر لكن المدافع أو لاعب الهجوم بالفعل في الكرة الماضية كرة فيها ضغط على حامل الكرة ولدينا صافرة وربما نشهد الإنذار. يا لها من بداية على مستوى إنذار أول حصل عليه ليس من في الملعب بل من في خارج الملعب والحديث عن سيميوني في طبعا الدقائق 5 الأولى. هذه لعبة تبينة طبعا هنا مع أردا جولر الخطأ موجود بالمناسبة ولدينا هذه البداية المثيرة جدا في البداية الأولى في طبعا الديربي الذي أيضا على ذكر كريستيانو رونالدو هو أكثر أو هو هداف الديربي التاريخي ب 22 هدف أيضا تاريخيا. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان تلعب للأمام هاوسن يأتي من بعيد يبعد الكرة الماضية ولدينا كرة لخارج أرضية ملعب هاوسن في طبعا الديربي ثالث. هنا العشاق هنا المجانين هنا المحبين هنا الأوفياء قولوا عنهم ما تريدون قوله لكنها مباراة أن تضع طبعا ولا شك أنها ديربي يختبر كبيري العاصمة في منافسة برشلونة الفريق الذي بفوزه بالأمس على إشبيلية في الأندلس بثلاثة أهداف كلها لنجم ليجا حتى الآن حديث عن رافينيا طبعا وصل إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة. هذه مباراة الآن طبعا تعطيك انطباع عن المنافس الحقيقي المباشر لبرشلونة الذي يتقدم الكل على مستوى الأهداف وعلى مستوى كذلك النقاط الكاملة. محاولة لصالح أتلتيكو مدريد مباراة لا شك اختبار كبير في هذا المساء. كرة تعاد من جانب هانكو في هذا المكان تعاد للخلف بعد ذلك في الجهة اليمنى بدأ الريال جيدا لكن الكرة الآن بحوزة لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في الجهة اليمنى فيها محاولة التقدم تأتي الكرة تلعب الكرة ولدينا صافرة مرة أخرى حالة تسلل هذه المرة على جوليانو الإبن جوليانو سيميوني سيميوني الصغير في اللقطة الماضية نعم عندما تقدم في اللقطة الماضية وبالتالي كان في وضعية تسلل. هذا ديربي الأفعال وليس ديربي الأقوال. الأقوال قيلت الكلمات ذكرت لكنه ديربي الأفعال من يكون فعل في هذا المساء كبيرا في مدريد وبالتالي من يكون ظافرا من يكون سعيدا في نهاية المطاف. المباراة تنطلق بهذه الصورة التي أيضا تذهب بنا ربما لأن تذكرنا بما حدث في سنوات وسنوات. جرى الأجواء الصاخبة هنا في مدريد في طيران الرياض متروبوليتانو كرة لصالح أتلتيكو مدريد فيها محاولة المرور خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية ولدينا الأنصار والمحبين. هذا طبعا رودريجو الغائب منذ بداية الموسم طبعا رودريجو يغيب وغيابه لا شك أنه أيضا ربما عندما يعود ربما يكون أيضا ورقة أخرى من أوراق السيد مورينيو. لكن لدينا محاولة من جانب دومفريس يعيد الكرة الخلف الآن هذا كوناتي كورتوا الحارس الذي لعب 9 مباريات بقميص أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد وبعد ذلك يواصل الرحلة في الديربي. لكن من يواصل الرحلة من يأتي بالكرة الكرة الخطيرة الأولى للريال كانت باتجاه جود بيلينغهام في اللقطة الماضية وهذا طبعا يريد أن يفتح صفحة جديدة مع جماهير ريال مدريد. الحديث هنا عن طبعا فينيسيوس ما سجل في آخر 5 مباريات بين مباريات الليغا وبين مباراة أيضا في دوري الأبطال كانت أمام الإنتر الإيطالي وأن يغيب لاعب بالمناسبة بقيمة جونيور فينيسيوس 5 مباريات عن التسجيل بقميص ريال مدريد فإن الأسئلة تكثر الأسئلة تكثر. كرة لخارج أرضية الملعب البداية حلوة البداية حلوة بالنسبة للديربي رمية تماس لأردا جولر لريال مدريد رمية تماس تنفذ الآن وتعاد للخلف لشواميني في هذا المكان مباراة رقم 13 في الديربي شواميني بينما الكرة من كوناتي هاوسن كوكوريا ضيف جديد لا شك في ذلك أول ديربي بالنسبة له والكرة لهاوسن لحارس المرمى كورتوا الذي يلعب الديربي رقم 27 بالمناسبة كما ذكرت 9 مباريات بقميص أتلتيكو مدريد. ولدينا الآن كرة في المكان السليم جوليانو سيميون يأتي بالعرضية خطيرة كانت نعم لعبت هكذا أبعدت بهذه الصورة. ولدينا مؤشر جيد بالمناسبة مؤشر جيد في البداية الأولى في ديربي ملتهب تحت الشمس في شمس مدريد في هذا المساء الكبير. أيضا ديربي كبير هنا وأيضا كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وبين باريس سان جيرمان. وبالتالي نحن أمام أمسية أخرى من أمسيات كرة القدم الأوروبية الكبيرة لا شك في ذلك. لا أحد يعلم يا سيميوني هذا المساء تكون مدريد بيضاء أم تكون حمراء لا لون ثالث. إما أن تكون بيضاء إن فعلها ريال مدريد وإما أن تكون حمراء إن فعلها أتلتيكو مدريد. ولدينا كرة في البداية الأولى كرة في هذا المكان تفقد تعود إلى يورينتي واحد من الكبار طبعا على مستوى الديربي. كرة تلعب بالفعل في المكان السليم هنا في هذا المكان عن طريق إغريمالدو لكن بعد ذلك إلى هانكو لحارس المرمى أوبلاك يأتي بكرة في هذا المكان لغريمالدو. حاول ديفيد في الكرة الماضية تعود تصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب اللي عند الكرة بالفعل يورينتي في الجهة الأخرى محاولة قائمة للي كانج الكوري الذي يلعب الديربي الأول كما يعلم الجميع. لكن البداية بهذه الصورة في البداية الأولى انطلاقة قائمة الآن وتلعب وتصل ولدينا محاولة مستمرة ولدينا عن طريق سيميوني الصغير في هذا المكان تعيد الكرة الخلف الآن إلى يورينتي بعد ذلك محاولة أيضا مستمرة. رابع الليغا ب 13 نقطة بعد 6 مباريات 4 فوز تعادل وحيد خسارة وحيدة كانت أمام بالباو. لكن لدينا محاولة كرة في المكان السليم الكوري الله الله يعني خطورة الكرة والكرة تلعب وتبعد وتعود إلى كاردوسو خطير أتلتيكو مدريد خطير أتلتيكو مدريد بالفعل في الكرة الماضية كان قريبا لكن مرتدة يبحثون في ريال مدريد عن المرتدات عن المساحات. هنا انطلق واستمع فقط لردة فعل الجمهور عندما أبعدت الكرة من جانب مبابي في اللقطة الماضية. هذه العرضية كانت خطيرة كانت قريبة لكن الإبعاد في اللقطة الماضية. وكانجلي إذا أردت أن تكون بطلا كبيرا في مدريد وفي بلادك كوريا الجنوبية فأنت طبعا عليك أن تسجل عليك أن تقتنص الفرصة عليك أن تكون بطلا كبيرا في هذا المساء بالنسبة لعشاق طبعا أتلتيكو مدريد هنا وهناك أيضا. لكن أيضا لا ننسى بأنه في كوريا بلاد أيضا هناك الكثير من العشاق لريال مدريد. هذا انطلاقة لكن البداية حلوة البداية مثيرة نتكلم عن 16 دقيقة حتى الآن انقضت مرت على زمن شوط المباراة الأول. يا للديربي كوناتي لعب الكثير من الدربيات في انجلترا لكنه يعلم بأن هذا ديربي مختلف. تعود للخلف الآن لروميرو كريستيان الكرة لهانكو سلوفاكي بعد ذلك للخلف لروميرو بلا أهداف بلا فرص وآخر طبعا 0-0 اطمئنوا آخر 0-0 حضرت طبعا آخر 20 مباراة كانت الأهداف حاضرة. لدينا محاولة كرة من جانب جوليانو لكن كوكوريا يقرأ الأفكار بشكل جيد يبعد الكرة الماضية تعود بعد ذلك إلى كوكوريا عن طريق فينيسيوس في الأولى مر في الثانية تصرف في الثالثة كسب بعد ذلك رمية تماس. روبرتو كارلوس بالمناسبة من لعب الديربي كثيرا بقميص ريال مدريد يا فينيسيوس ابن بلدك قال مرة أن خسارة الديربي أشبه بخسارة نهائي كأس العالم. أن تخسر ديربي مدريد فكأنك خسرت نهائي كأس العالم عندما يقول ذلك روبرتو كارلوس. تعلم قيمة هذا الديربي الكبير. هذه محاولة كرة في هذا المكان لازالت في أرضية الملعب لم تخرج بكاملها بالفعل لكن يسترجعونها الفريق المقاتل المحارب. كرة لريال مدريد وصلت الآن إلى تركي فنان التركي بتشوف من هذه اللقطات الشيء الكثير في هذا المساء. نعم هنا يعرقل وحكم المباراة كما ذكرت هذه ضاغ. شوف عطى هنده عشان يكون أول إنذارين في المباراة لمن هم خارج الملعب. هو من قالها مورينيو متحدثا عن سيميوني: نحن رفيقاء حرب، نحن رفقاء حرب وليس رفقاء طبعا.

جوناثان ديفيد أبعد الكرة الماضية. متعصبون عشاق حقيقيون عندما يتعلق الأمر بعشاق أتلتيكو مدريد، والأمر ينطبق كذلك على عشاق الفريق الملكي ريال مدريد. كرة في المكان السليم، شوف ريال مدريد 19 دقيقة أكثر استحواذا، ما فينا نقول أكثر فرصا لأن المباراة بلا فرص حقيقية تذكر حتى الآن بعد 19 دقيقة، لكنها نعم تلعب، تصل بعد ذلك لكوكوريا تنقل في المكان السليم، وصلت الآن لمن يريد مصالحة جماهير ريال مدريد، لن يجد أفضل من الديربي لأن يفعل ذلك. الحديث عن فيني جونيور، كرة من إشواميني، يبدو ريال مدريد في حالة جيدة حتى الآن، لكن تذكروا دائما بأن أتلتيكو مدريد الفريق الذي يرمي لك السنارة كما يقولون، وبعد ذلك عندما ينقض عليك فإن انقضاض يكون كبيرا ومؤثرا وحاسما. هذه محاولة من جانب شواميني، الكرة بالفعل تصل بعد ذلك لأردا جولر التركي، يأتي بكرة في المكان السليم، محاولة المرور يفقدونها، تكون مرتدة، تكون في المكان الذي يفكرون فيه في بداية ربما خبر سعيد لفريقهم، لكن بعد ذلك عودة نعم دومفريس، الكرة الماضية تعود لريال مدريد الذي ينطلق الآن عن طريق فيني، هذا جونيور، هذا فينيسيوس، هذا فيني، هذه كرة في المكان السليم، محاولة قائمة الآن، الكرة من جانب جود بيلينغهام، يأتي بكرة في المكان أيضا اللي موجود فيه الآن، وتأتي العرضية، ربما تأتي العرضية، تحضر العرضية في اللقطة الماضية وتعود لريال مدريد الذي يسيطر الآن ويصر الآن ويتناقل لعبه الكرات، وتأتي كرة من شواميني سددها قوية بالفعل. شواميني في مباراة رقم 13 في الدربي ما سجل ولا هدف، ليس أفضل من ذلك أن تفعل ذلك الليلة عند صناعة وحيدة في الدربي، عند انذارين في الدربي، اللاعب الفرنسي الذي يراهن عليه السيد مورينيو في هذا المساء بأنه قادر على أن يهديه شيئا كبيرا في وسط الملعب. هذه محاولة المرور الآن، يا للسرعة الكبيرة، يا للديربي الذي ينطلق بصورة كبيرة في البداية الأولى، لدينا محاولة قائمة، الكوري في اللقطة الماضية لي كانغ، لكن مرة أخرى لجوليانو، هذا جوليانو الأب في طبعا يوجهه من الخارج، والابن يحاول أن ينفذ تعليمات الأب من الداخل، وكلاهما يخدم أتلتيكو مدريد الفريق الكبير الآخر الذي لم يكتفي بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الليغا وفي أوروبا، بل إنه شارك كثيرا في الوليمة الكروية عندما كانت تتاح له الفرصة في الفوز بهذا اللقب أو ذاك اللقب. هذه محاولة كرة للأمام، محاولة خطيرة لا زالت قائمة، والكرة في المكان السلام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والإبعاد لنفس اللاعب، والتسديدة مرت خطيرة جدا الكرة الماضية، يا للبداية الأولى. هذه لعبة سيميوني، تفرح أبوك، تفرح نص المدينة، مو ببوك بس، لا تفرح نص المدينة، يا نصف العاصمة يا، لكن لعبا عم شوف هنا ما بين طبعا لعب بالقميص رقم 18 في الكرة الماضية، تشعر انه يركض اكثر من اللاعبين، تشعر نعم انه يركض اكثر من اللاعبين، في اشارة طبعا الى الرجل الذي لا يجد نفسه اطلاقا جالسا على الكرسي، خاصة عندما يتعلق الامر بالديربي. هذه الكرة في هذا المكان، يا للبداية الأولى، 23 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول، عندك محاولة من أردا جولر، عندك كرة تعاد بعد ذلك للخلف الآن في وسط الملعب عن طريق يورينتي، يأتي بكرة، أتلتيكو مدريد حتى عندما يخسر فإنه يخسر برأس مرفوعة، ويقولون كذلك أيضا عندما تخسر وأنت واقف، هذا ما يفعله غالبا أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة لريال مدريد في هذا المكان، لعبت، نقلت، وصلت، أبعدت، عادت، سددت في هذا المكان، الله، فيني، هل تعود له الابتسامة في الديربي؟ هذا السؤال. مرور جميل في اللقطة الماضية، بعد ذلك طبعا أخذها باليسرى، سددها باليسرى، 5 مباريات لم يسجل متتالية، وآخر أهدافه بالمناسبة كانت في مباراة الأربعاء.

0: واحد على ريال سوسيداد، لكن خوليانو ألفاريز مرة أخرى الحديث كوكي أكثر من لعب عندك على الجهة اليسرى ب 45 طبعا ديربي، هذا أكثر رقم في تاريخ الديربي، بينما خوليانو ألفاريز طبعا اللاعب الذي سجل هدفين لو تذكرون العام الماضي في مباراة الأهداف السبعة في مهرجان الأهداف السبعة في مباراة 5-2 يحضر طبعا، والكل يعلم طبعا ما آلت إليه الأمور، كان يتمنى الرحيل بعد ذلك طبعا، كان إصرارا كبيرا من إدارة أتلتيكو مدريد على عدم انتقاله لبرشلونة، وبالتالي يبقى أيضا ب
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب، شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمان.
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمان.
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: تحدث بين لاعبي الفريقين، وربما هذا ما يلخص عبارة موريو الشهيرة: نحن رفقاء حرب، في إشارة إلى أنها ربما حربا أكثر من كونها مجرد لعبة أو مباراة في كرة القدم. تصل الآن هنا في هذا المكان لهانكو، هذا السلوفاكي يعيد الكرة الخلف. البداية كانت لمدريد للريال، بعد ذلك أتلتيكو في ملعبه تماسك وكانت له بعض المحاولات، لكن المباراة لا زالت تبحث عن هدف أول. الهدف الأول من يشعل الديربي حتى الآن. كرة تذهب في الجهة اليمنى، تصل الآن ليورنتي، نقلت لأيضا ألي كانغ. جاءت الكرة، ربما يفكرون في شيء. هذه الله لازالت للأمام، تسدد وتبعد. كرة خطيرة جدا. صاروا الطرف الأفضل، صاروا الطرف الذي يتحكم أكثر بالكرة، يصل أكثر، لكن كورتو هنا يظهر في الصورة ويتألق في إبعاد قذيفة كانت لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 32 من عمر الشوط المباراة الأول. ديربي بلا فرص كثيرة بالمناسبة. كرة من جانب أوبلاك تصل إلى بينة، تنقل لكاردوسا، يأتي بكرة هنا في هذا المكان للضيف الجديد للكندي جوناثان ديفيد. يعيد الكرة الخلف بعد ذلك عن طريق أبينا. تأتي الكرة في وسط الملعب. هذا يورنتي، هذا من أصحاب الخبرة الكبيرة، لكن الكوري يتقدم بصورة الله الله. شوف دائما أصحاب القدم اليسرى، بينما يورنتي مرة أخرى يتقدم الآن ويأتي بكرة للي كان سدد اصطدت في كوكوريا الذي يعاني في طبعا الشوط الأول حتى الآن، لأن الكوري الجنوبي في أفضل حالاته. كرة كانت من جانب كوكوريا فقدها ريال مدريد، عادت لأتلتيكو مدريد. في اللحظات التي تكون فيها الطرف الأفضل عليك أن تستغل ذلك، لا شك في ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديربي. مرور أول ناجح، ثاني ناجح، الكرة بعد ذلك تصل للمكان السليم، التسديدة كان بالإمكان أن تأتي بالخطورة، الخطورة في الكرة الماضية، لكن تبعد وتصل لأن تكون إلى رمي تماس. يا للإثارة كل الإثارة في طبعا مباراة تتلاعب بأعصاب المحبين. هذه كرة اللي أبعدها طبعا كورتوا في اللقطة الماضية، وأتلتيكو أكثر وصولا، أتلتيكو أكثر وصولا، أكثر تهديدا، الآن صار الطرف أيضا الأكثر استحواذا، ولدينا كرة تلعب عالية خطيرة هنا، مرت من جانب الكندي، حاول، طالت عليه. الشيء الأكيد هذا ما يغير اللون الأسود بالنسبة له طبعا في كل المنافسات في أوروبا، خارج أوروبا، في الليغا هذه طبعا. ولدينا روميرو طبعا أول ديربي بالنسبة له أيضا الأرجنتيني القادم من توتنهام، لكن لدينا استحواذ في اللحظات الماضية من جانب فريق نادي أتلتيكو مدريد. المحاولة من جانب الكوري لي كانغ تذهب وتعود وتصل إلى بينة، عندك محاولة المرور موجود كذلك، يدافع جيدا في اللقطة الماضية، نعم، والكرة لريال مدريد، فيها مرور وفيها خطأ وفيها ماذا؟ فيها انذار. يا ديربي اشتعل يا ديربي، نعم، في انذار على مارك بوبل في الديربي الثاني، في انذار على بوبل. الله يعينك يا حكم مبارات يا أورتيز أرياس. هذه اللقطة طبعا هنا جمهور أتلتيكو يقول في خطأ في المرة الأولى، وهذه طبعا هنا هذه، لكن بعد ذلك استمرت الكرة، العرقلة حضرت، حكم مبارات وغضب جمهور أتلتيكو مدريد على اللعبة الأولى، لكن في انذار على بوبل، أول لاعب ينذر في الملعب، ثاني لاعب ينذر طبعا في المباراة بعد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني. 35 دقيقة مرت سريعة بالمناسبة، مرت سريعة على زمن شوط المباراة الأول. كرة باتجاه كوكوريا، هذه محاولة قائمة الآن، فيها مرور من بيلينغهام، يفقدون كرات بشكل كثير فريق ريال مدريد في الشوط الأول، وفي انذار آخر هذه المرة على من؟ انذار آخر، ويقولون ما بعد الأصفر إلا الأحمر، إن لم يكن ذلك في الشوط الأول فنحن أمام ديربي بمناسبة تاريخيا. هذا ديربي عنيف، تصور 79 حالة طرد تاريخية سابقة، 43 حالة طرد على أتلتيكو مدريد و36 حالة طرد تاريخية على ريال مدريد، وبالتالي تاريخيا ديربي عنيف. كريستيان روميرو حكم المباراة يتحدث مع من؟ مع فالفيردي القائد طبعا، أوبلاك القائد كونه القائد، وحكم المباراة يتحدث بصوت عال. بيلينغهام جود المدريدي ودى بأدائه مشابها لحدث في كأس العالم، هذه اللقطة طبعا هنا، وبعد ذلك صرخة من جانب جود بيلينغهام، حكم المباراة يخرج الإنذار على جود بيلينغهام. في ديربي حتى الآن العنف هو الغالب فيه، فرصة قليلة ليست بالكثيرة، لكن على مستوى تدخلات هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا لدينا ما يكون ديربي إذا ما يكون بهذه الصورة، ما يكون ديربي إذا ما كانت الأمور تذهب هكذا. حكم مباراة يذهب للفار، الأكيد أن غرفة الفار طلبوا منه القدوم لأن يشاهد شيئا ما شاهده. هذا هو القاعدة في كرة القدم. وقبل قليل كنت أتحدث عن 79 حالة ضرب، وقبل قليل كنت أقول أن ما بعد الأصفر إلا الأحمر، وكنت أقول كذلك أن ديربي كهذا ربما لن تبقى الأمور. والله شكلها من بدري، وإن حدث ذلك وأخرج الكرت الأحمر يلغي الكرت الأصفر على اشتعل يا ديربي، وانذار هنا. ما الذي حدث؟ انذار هناك، نعم انذار على روميرو، انذار ايضا على الانذار يلغى طبعا، وبالتالي الديربي يشتعل. نعم، لكن سلم الكرت الاحمر. هذه اللقطة، هنا اللقطة طبعا، هذا المرور اللي كان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك طبعا هنا كان اندفاعا، فيها تهور لا تستحق ربما الكرت الأحمر. هكذا شاهد حكم مباراة، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لصالح ريال مدريد عند 39 دقيقة. يا الإثارة الكبرى الحاضرة في الشوط الأول، هؤلاء جاءوا لأن يفرحوا، الحضور 72,000 في متروبوليتانو طيران الرياض، ولدينا بيلينغهام المدريدي كما ذكرت يتمنى أن يستمر في مستواه الرائع العالي، لكن لدينا محاولة كرة مستمرة من فالفيردي القائد، ذهبت في الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى فينيسيوس، تأتي الكرة العالية الخطيرة، الإبعاد في اللقطة الماضية لازالت لريال مدريد الذي يتقدم الآن. التركي أردا جولر من مسافة بعيدة أراد أن يسجل هدف الثاني في الديربي، جاءت من مسافة بعيدة، وبعد ذلك تألق كبير من صاحب الخبرة الكبيرة، لا خطأ، كرة لريال مدريد في هذا المكان. يري الإفارة في اللحظات الماضية، لدينا تسديدة، اصطدت عادت وصلت هنا، نقلت هنا، وبعد ذلك لكيليان مبابي في الديربي السادس يبحث عن هدفه الثالث. هنا المرور، هنا الصافرة، هنا رمي التماس بعد ذلك، وهنا تشعر بأن مدريد، كل مدريد، من في الملعب، من في المنازل، من في الشارع، من في المقاهي، كلهم يقفون على أطراف أصابعهم، لأن هذه المباراة بهذه التوترات. هنا طبعا جوليان سيميوني هنا ومع أمبابي، ولدينا جوليان سيميوني، ولدينا حتى الآن ديربي طات عليه التدخلات، الصراعات الثنائية، الاندفاعات، هكذا هي الأمور في الشوط الأول من هذه المباراة. كرة تلعب الآن، تعود لجوليان سيميوني، يفقدونها، تأتي المحاولة، وبعد ذلك حلوة المتابعة بثقة كبيرة من أمام كيليان مبابي في اللقطة الماضية، طبعا كبير هدف في كأس العالم، وصل إلى أرقام إلى 22 هدفا، تقدم على ليونيل ميسي أصغر سنا، لأن الكل يرى بأن هذه بطولة كأس العالم الأخيرة كانت الأخيرة بالنسبة لطبعا أيقونة كرة القدم ليونيل ميسي، بينما لازال شابا، لازال قادرا على الأقل أن يلعب بطولتي كأس عالم، وبالتالي ربما يضاعف أرقامه ويجعل بعد ذلك المهمة تبدو مستحيلة للقادمين بعد ذلك في صراع الهدافين في كأس العالم. هذه محاولة، كرة فيها خطأ، يعني الحكم صفر أكثر مما مشت الكرة في الشوط الأول من هذه المباراة عند 42 دقيقة حتى الآن. مرات انقضت كرة فيها تقدم من جانب كرتي في هذا المكان لدومفريس عن طريق أردا جولر لريال مدريد. شوف الضغط المتقدم من جانب لاعبي أتلتيكو مدريد بدون أهداف، أول تعادل بدون أهداف في ملعب أتلتيكو منذ 2018. وكرة تعاد للخلف الآن من جانب أردا جولر، تصل لهاوسن، تنقل هنا في هذا المكان عن طريق إبراهيم كوناتي للخلف أيضا عن طريق أردا جولر، يبحثون ربما عن تمرير الأمام لكن كل الطرق مغلقة، والسؤال من يفتح الطريق المغلق؟ من يفتح الطريق المغلق؟ كرة فيها ضغط على حامل الكرة، نعم يسترجعونها وبعد ذلك تعود لأتلتيكو مدريد. هذا السلاح الفتاك عند أتلتيكو مدريد، طبعا القوة البدنية، الفوز في الصراعات الثنائية. كرة تعاد من جانب لي كانغ بعد ذلك لكاردوسو، لدينا محاولة من جانب يورينتي للكوري لي كانغ في اللقطة الماضية، تعاد للخلف وتصل هنا لروميرو كريستيان. يبدو لي بأنه ديربي الهدف الوحيد، أتمنى أن أكون مخطئا لأن ديربي ما فيه أهداف، ديربي أهداف الشحيحة قليلة، يكون ناقص. لدينا محاولة، كرة قائمة من جانب أردا جولر، في الأولى نجح، في الثانية بعد ذلك الضغط أيضا، لدينا رمية تماس في اللقطة الماضية. الديربي الذي يقسم مدريد إلى نصفين، جراني على الخريطة وخصماني طيلة 90 دقيقة، والألم هنا لجود بيلينغهام، وهنالك بعد ذلك كل واقف إلا جوزيه مورينيو طبعا الذي يلعب. بالمناسبة الديربي رقم 12 بالنسبة له، عنده تفوق بالمناسبة عندما يقابل أتلتيكو مدريد، عنده 8 حالات فوز، تعادل 1 فقط، خسارتان فقط لمورينيو عندما يقابل أتلتيكو مدريد في السنوات 3 التي قضاها عندما طبعا، وبعد ذلك أيضا مع الأندية الأخرى التي قابلها ودربها وواجه فيها أتلتيكو مدريد. هذا انطلاقة، كرة بعيدة كل البعد من جانب جود بيلينغهام، حارس مرمى أوبلاك على غير العادة، هذه محاولة كرة في هذا المكان، وصلت إلى بينة إليكس أبينا، فنان فنان فنان فنان فنان فنان، يأتي بكرة في
9: الأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
10: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
11: منتجات LG،
10: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
12: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
13: مكانس،
12: كاويات،
13: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
12: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
13: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
14: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: Just found it. Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: ايش في مالك؟ خوفتنا.
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
1: بث لي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
0: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: هذا فرناندو توريس، هذا من عاش، هذا من سجل طبعا بقميص أتلتيكو مدريد الكثير من الأهداف، واحد من صناع الفرح لأتلتيكو مدريد ومع منتخب إسبانيا، أحد الكبار في ذاكرة كرة القدم الإسبانية فرناندو توريس يشاهد المباراة. بينما شوط ثاني يبدو، هذا سامي خضيرة طبعا أحد نجوم ريال مدريد في الماضي مساعدا الآن لجوزيه مورينيو، الملعب أصبح جاهزا وصافرة حكم مباراة أورتيز أرياس. كما ذكر تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل كوكي، صار الآن أصبح الآن 46 مباراة في الديربي، هو من أيضا أصبحت أرقامه تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لعب في تاريخ الديربي. المباراة تنطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، ولدينا بداية للأمام. الكرة الماضية عند كورتوا يأتي بكرة عالية خارج أرضية الملعب في الانطلاقة فقط مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط أول بدون أهداف، بالكثير من العمل ولكن بالقليل من الفرص الخطيرة على المرميين، وبالتالي لا شك التعليمات الصوت العالي كان من أجل أن تتغير النتيجة. ماذا وإلا فإن برشلونة سيستمر هكذا يتقبل الهدايا، وهو الذي بالعلامة الكاملة كما يعلم الجميع في رمي التماس مع بداية شوط المباراة الثاني عن طريق كاردوسو. خروج بابل، دخول أكوكي، هذا التبديل، خروج مدافع بالمناسبة، دخول لاعب وسط، وهذا سيتطلب أيضا ربما تغييرا على مستوى، لكن أكوكي يملك كرة الآن، يأتي بكرة سليمة في الجهات اليمنى عن طريق خطير جوليانو سيميوني. لكن أبرز من كان في الشوط الأول هو الكوري الجنوبي بالمناسبة اللي كان، نعم كان ربما رجل شوط المباراة الأول. هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وتصل والتسديدة القوية، وكورتوا يقول لها، كورتوا يقول بأن الموعد لم يأتي بعد لأن تهتز الشباك، لقد طار لها هنا، أنقذها أحد جدران مدينة مدريد. عندك جداراني في مدريد، هذه كرة تلعب، هذه كرة تبعد، وصلت الآن للتركي، جميل في الأولى، الثانية بعد ذلك لاعب أتلتيكو كان قريبا، أبعد الكرة من أمامه. الشوط الثاني يبدأ الآن بهذه النوايا الكبيرة من جانب أتلتيكو مدريد، لا يريدون أن يفوتوا الديربي في ملعبهم، في طبعا حصنهم الحصين هنا في ملعب أتلتيكو مدريد، وهو الملعب الذي طبعا بالنسبة لهم هو ملعب حصين لا شك في ذلك. هذه انطلاقة عن طريق يورينتي، الكرة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك إلى لي كانغ، تنقل الأمام، وصلت إلى جوناثان ديفيد، نقلت إلى جوليانو سيميوني، بعد ذلك كوكي أمام الثلاث لاعبين لكن يسترجعونها مرة أخرى، الكرة أيضا أبعدت وعادت وأتلتيكو مدريد حتى الآن في الشوط الثاني في الدقائق الأربعة الأولى يبدأ بسوء الله للكرة في هذا المكان، وكورتوا يظهر مرة ويظهر مرتين، وعلى ريال مدريد هكذا يقول بالإنجام، هكذا يقول أردا جولر، أن يستفيق. الكرة تلعب بالفعل وتصل العرضية هنا، الإبعاد هنا، والضغط الرهيب من جانب طبعا كانت لريال مدريد في اللقطات الماضية، كانت خطيرة لأتلتيكو في البداية الأولى، وبعد ذلك كانت في غاية الخطورة لريال مدريد، ولعلها بداية لشوط ثاني مختلف. شوط ثاني نتمنى جميعا يكون مختلف، لا شك في ذلك، هذا المختلف عندما يكون في أفضل حالاته يأتي بكرة لكنها أيضا ضايعة في اللقطة الماضية، عادت الآن، وصلت إلى الكوري لي كانغ، نقلت بشكل سليم إلى كوكي، هذا يورينتي أصحاب الخبرة الآن طبعا، وبعد ذلك الضغط من جانب كوكوريا، الكرة جميلة من جانب الكوري، يخطف الأضواء في أول ديربي، هذا ليس سهلا بالمناسبة أن تقول كلمتك في المشاركة الأولى في ديربي، بينما الكرة تلعب عالية وتصل هنا، والاستقبال، وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء وإنذار على هاوسن، ضربة جزاء، الابن جوليانو سيميوني يسعد الأب في الخارج, والكرة الماضية الكرة الماضية لعبت هكذا, التسلل الغير موجود, الاستقبال الاستقبال هنا, وبعد ذلك وقع في المحظور, هاوسن وقع في المحظور كما نشاهد كما نتابع. جاء اي والله باقي بس ينزل ويسدد, باقي بس سيميوني ينزل, هو يدخل لأرضية الملعب, هو من يسددها في ضرب الجزاء, ضرب الجزاء احتسبت, ضرب الجزاء لأتلتيكو مدريد, وهنا طبعا هو محتج على أنه لا يكفي انذار, هكذا يقول سيميوني, هكذا يتحدث أيضا. والآن الآن الآن الآن الآن ما الذي يحدث هنا؟ هل بجانب ضربة الجزاء هنالك حالة طرد؟ لا يخلو الديربي من الطرد, لا يخلو الديربي من اللون الأحمر. إن حدث ذلك فإن المصائب لا تأتي فرادة كما يقولون, المصائب لا تأتي فرادة, أن يأتي ويحتسب هدف أو يحتسب تحتسب ضرب جزاء ثم بعد ذلك ربما ربما هذه اللقطة. بالمناسبة ضربة الجزاء موجودة, ضربة الجزاء موجودة. التأكد العودة مشاهدتها في أكثر من زاوية, وحكم المباراة يعود. ياهو ديربي أول بالنسبة له مثير جدا, يخرج يلغي يلغي الإنذار ويخرج الأحمر, صار الطرد رقم 80 في الديربي. هذا ديربي النار, هذا ديربي النار, هذا ليس ديربي مدريد, هذا ديربي النار. الطرد رقم 80, رقم 37 على ريال مدريد, 43 طرد سابق طبعا. وهنا وقع في المحظور هاوسن, وكانت ضربة الجزاء آخر لاعب بالتالي. نعم حالة الطرد. وأن تدخل الشوط الثاني يا مورينيو أنت تفكر في شيء وتفاجئك الظروف الآن بحالة طرد, بل هناك ضرب جزاء, عندك غريمالدو, غريمالدو, أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب, هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا, لديك الكبير كورتوا وغريمالدو لصناعة التاريخ, يتقدم, الله, هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء, هدف في الديربي كاف لأن يضعك ويضع اسمك في قائمة العظماء. أتلتيكو يسجل, أتلتيكو يتقدم, أتلتيكو يشعل مدريد, أتلتيكو يشعل متروبوليتانو. العب جولف, العب جولف, إيه نعم, بعد ما سجل ترك الملعب راح يلعب جولف. يتقدم أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد, ضرب الجزاء, وكما ذكرت المصائب لا تأتي فرادة, ضرب الجزاء سجلت قبل ذلك حالة طرد أيضا على هاوسن, ولدينا ضرب الجزاء حاول فيها كورتوا لكنها كانت أرضية سريعة قوية تسعد الأنصار, تسعد المحبين. هنا يتقدمون, ترك الملعب بعد ذلك, ذهب لأن يلعب الجولف كما نشاهد طبعا احتفالية لعب الجولف هنا. وبالتالي أتلتيكو مدريد لم يطل شوط المباراة الثاني عند الدقائق الثمان الأولى. هنا الأمواج البشرية الخاصة وخروج خروج طبعا فيني, خروج أردا جولر, ديوميندي أحد البدلاء الداخلين. هذه مباراة الآن تضع ريال مدريد في أيضا معترك آخر, فيني يترك مكان لدياموندي, ولدينا روديغان أيضا يدخل أرضية الملعب مكان أردا جولر طبعا روديغان, لأنه يريد أن يعوض هاوسن في اللحظات الماضية. مباراة الآن الآن الآن أصبحت ربما هي هي أقرب لأتلتيكو مدريد, أقول ذلك, والمباراة لازالت بمناسبة في بدايتها في الشوط الثاني من هذا اللقاء ومن هذا الديربي الكبير. هذا روديغر طبعا يشارك في اللحظات الماضية بعد حالة الطرد, الكرة تعادل خلف ريال كان يعاني وهو يلعب كاملا. والسؤال الآن ماذا بعد النقص وماذا بعد التأخر في النتيجة؟ كرة تلعب من شواميني تصل في هذا المكان، خروج أردا جولر، خروج أيضا فيني، والاثنين بالمناسبة في يوم أيضا ليس من أفضل أيامهم عندما يتعلق الأمر بمباراة تتطلب أن يكون كل الفريق في أفضل حالاته. هذا انطلاق من أتلتيكو مدريد، كان شرسا قبل الطرد، كان شرسا قبل الهدف، وهو الشرس دائما عندما يتعلق الأمر كذلك أيضا بمباراة الديربي. انطلاقة لجوليانو، سيميوني في هذا المكان، محاولة التقدم، هو من صنع ضربة الجزاء.

متروبوليتانو الزيارات ال11 الأخيرة فقط حالتي فوز سابقتين فقط. انطلاقة من جانب الليكانك المنعودة يا ريال، هذا السؤال المطروح، لكن كرة قوية وحارس المرمى هنا يقوم بدورة كورتوا من كانغ لي. لي كانغ لي نعم، لاعب الذي يعطيك الإضافة الكبيرة. طبعا بالمناسبة كان في إسبانيا، وطبعا بعد ذلك ذهب لباريس سان جيرمان، ولكنه عاد مقابل 50 مليون يورو للعودة مرة أخرى إلى الليغا. ولذلك ما فيما بين الشوطين استمعنا له طبعا يتحدث مع المذيع أو مع طبعا التلفزيون الإسباني باللغة الإسبانية بصورة رائعة جدا. لدينا طبعا هنا الثنائي الذي ترك أرضية الملعب، الصوت الهادر في المدرجات، الكرة في هذا المكان خارج أرضية الملعب. الأكيد أن أن أن أنت قبل الديربي ليس كبعده، أنت قبل الديربي ليس كبعده، من دخل لهذا الديربي قبل أن يدخل للملعب ليس هو نفس الشخص الذي سيخرج منه بعد ذلك، في إشارة طبعا إلى الكثير من طبعا الجهد الكبير، ربما بعض الدماء تسيل، بعض الجروح على الوجه وعلى الجسم. هذه انطلاقة في هذا المكان، حاول أيضا ولا زالت المحاولة مستمرة، أفضل بكل الوجوه، أفضل بكل الوجوه، كرة تلعب عالية وخارج أرضية الملعب، لا زالت في أرضية الملعب عن طريق كوكي، يفقدها أتلتيكو ولكن يسترجعها بعد ذلك بصورة سريعة جدا عن طريق الروميرو. محاولة قائمة عن طريق كاردوسو، مباراة جيدة بالمناسبة للأمريكي جون كاردوسو. للخلف تعاد، لدينا محاولة في هذا المكان في تبديل آخر أيضا، هذه المرة من جانب فريق نادي أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة، متقدم في النتيجة، لاعب الآن القادم لأرضية الملعب وهو اللاعب خوليان ألفاريز. خوليان ألفاريز الأرجنتيني سيشرك الآن المدرب السيد دييغو سيميوني. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت، كما تتابعون الكوري الجنوبي ليكانغ. محاولة قائمة لجوليانو سيميوني، العرضية تحضر، الله نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الديربي، الأسماء الجديدة، هي من تزرع فرحة أتلتيكو مدريد. الأسماء الجديدة، جوناثان ديفيد، أول ديربي، أول هدف، غريمالدو قبل ذلك يصنع تاريخا، يصنع تاريخا، لكن الكوري هنا يأتي بكرة جوليانو سيميوني. بعد ذلك المهمة سهلة، مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد، عالجها إلى شباك كورتوا، هدف ثاني يقرب مسافات أتلتيكو مدريد، ولكنه يبعد مسافات ريال مدريد. فرحة كبيرة غامرة هنا في المدرجات، لأن الأمور صارت 2-0، شوط ثاني مختلف نعم لأتلتيكو مدريد، هدف أول هدف ثاني. وطبعا ريال مدريد يعاني من الشوط الأول الأمانة، يعني المعاناة كانت واضحة. هذه كرة تعاد لحارس المرمى الآن، طبعا ريال مدريد عنده خسارة أمام ريال بيتيس في الأندلس بهدف نظيف، ولتكون الخسارة الثانية في المباراة السابعة. كرة لجودة بيلينغهام، وصلت إلى كوكوريا، نقلت هنا، محاولة قائمة، كرة تعاد إلى الخلف، تصل بعد ذلك لشواميني، يأتي بكرة عالية، لكن عندك الجدار، عندك أوبلاك، عندك باينة، يبقى

0: يتقدمون بسرعة كبيرة في هذه اللحظات. الآن يبحثون عن الهدف الثالث لكن الكرة طالت وصلت الآن لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة هذه. اللقطة هنا طبعا عندما تقدم الحديث عن جوليانو الذي أخذها من أمام هاوسن، وهاوسن بعد ذلك عندما لاحظ بأن الكرة ستكون ليست لصالحه أبي هنا بالخطأ، وهذه ضربة الجزاء جريمالدو عالجها إلى الشباك، كان تركيزا كبيرا بالمناسبة قبل أن يسجل، وديفن يترك أرضية الملعب من سجلت في الدور الأول، وخوليان الفارس تحت أنظار الرئيسان بيريز طبعا ورئيس نادي أتلتيكو مدريد صاحب الشعر الأبيض هنا سيريزو. صديقان يعني ما عليكم من اللي تشوفونه في الملعب لا، كلاهما رئيسان على علاقة جيدة، لكن طبعا كلاهما من صنع فريق أتلتيكو مدريد طبعا جديد لسيريزو بنجاحات مدوية في السنوات الطويلة الماضية، وهو يقول عبارة الشهيرة لا زالت أحداث خسارة لشبونة وخسارة أيضا ميلانو في نهائيين لدوري الأبطال، لكن أي عودة يا جوزيه، أي عودة يا مورينيو، أي عودة يا سبيشل ون للليغا الإسبانية، تخسر حتى الآن في مباراتك الثانية في الجولة السابعة، محاولة قائمة الآن في هذا المكان عن طريق مبابي، تأتي الكرة بعد ذلك لفالفيردي، فريق ريال مدريد يحاول عن طريق مبابي إن خلص الفارق، فإن أمامه بعد ذلك متسع طويل من الوقت بالمناسبة للعودة، لكن شوف التبديلات الآن، لوكمان هذا النيجيري، هذا لوكمان سيأتي الآن لأن يكون أديمولا، لوكمان يريد أيضا أن يأتي بلاعب آخر سريع على الأطراف لأنه يشعر أنه إن سجل الهدف الثالث أتلتيكو مدريد فهذا يعني بأنه أصبح قريبا جدا بل أقرب من أي وقت مضى للفوز أيضا في هذا الدرب.
1: تستمعون للأولى راديو
0: دلتا. هناك أشياء يكبر الإنسان عنها وكرة القدم ليست واحدة، هناك أشياء يكبر الإنسان عنها لكن ليس من بينها كرة القدم، هذه الكرة التي أدمناها كرة القدم، إدمان الشعوب، هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، محاولة قائمة وصلت هنا لهذا اللاعب لأيضا أبينا بينما ليكانج ما سجل لكنه كان ولا زال واحد من رجال هذه المباراة. كرة تعاد إلى يورنتي، يعلمون بأن الوقت لصالحهم، يعلمون بأن النتيجة في صالحهم، يعلمون بأن ريال مدريد عليه أن يجازف وأن يتقدم، ويعلمون كذلك أيضا بأن المسافات ربما تحضر لهم وهذا ما يعينهم بعد ذلك ربما على الوصول إلى بر الأمان في نهاية هذا المساء الكبير. هذه انطلاقة كرة أيضا لازالت لكوكي لعب في الشوط الثاني من أجل أن يعطي هذه الإضافة الكبيرة وقد فعل ذلك منذ اللحظات الأولى. يستمر ريال مدريد في المعاناة، يستمر ريال مدريد في المعاناة من كاردوسو لكوكي ومن كوكي إلى كاردوسو ومن كاردوسو إلى كوكي ومن كوكي الآن في هذا المكان لخوليانو ألفاريز، انطلقت ذهبت وصلت عادت نقلت هنا وريال مدريد لا زال بلا ردة فعل، كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة القوية اصطدت هذه ضربة ركنية، هذه ضربة ركنية هنا وهنا ضربة ركنية نعم في هذا التوقيت على جريمالدو يعني الإثارة الكبيرة لكنها إثارة من جانب واحد بالمناسبة في الشوط الثاني، إثارة من جانب واحد، هناك فريق واحد في الدربي حتى الآن، الحديث عن أتلتيكو مدريد ولدينا طبعا سورث هذا اللاعب النرويجي رفيق طبعا هالاند في منتخب النرويج، سورث لاعب أتلتيكو مدريد غائب عن هذه المباراة مرات، الله ولا زالت الله مرتين ثلاث ولا زالت الكرة ولا زال ريال مدريد واقفا وكأنه يقول المباراة لم تنتهي بعد الكرة الماضية، لكن يا له من تصفيق. تصدي، يا له من تصدي، يا له من طيران، يا له من انطلاق، يا لها من كرة. هذه هذه هذه هنا هنا كان الكل يعتقد. ثم الثانية بعد ذلك روديجر روديجر روديجر أبعدها في طريقها للشباك. هذه الأولى هذه الأولى هذه هذه يطار لها، وهنا بعد ذلك هذه الثانية روديجر هنا قام بدورة أبعد أنقذ ريال مدريد من هدف ثالث محقق في اللحظة. لوكمان يترك أرضية الملعب بينة، الملعب كل الملعب يتربي لوثانو، وتحت أنظار فرناندو توريس. شوف
1: البنت الصغيرة هنا تشبه أبوها، يا وكأنك تشوف فرناندو توريس هو صغير.
0: لكن لوكمان لوكمان يدخل لأرضية الملعب في اللحظات الماضية، كرة تبعد من جانب كورتوا، كورتوا في طبعا ديربي رقم 27، كرة تلعب الأمام الآن لديو مندي.
1: عندما تلعب لريال مدريد يديو مندي أنت والآخرون فعليك أن ترتقي لاسم هذا النادي، ماذا وإلا فإن الخيار الذي وقع عليك حتى الآن لا يبدو مشجعا. لدينا السيد هنا مورينيو، ولدينا الصمت القادم من مدرجات متروبوليتانو.
0: 70,514 شخص في ملعب التاسع لاثنين، 70,000 متفرج في هذا المساء الكبير بالنسبة لأتلتيكو مدريد، ليس كبيرا لريال مدريد حتى الآن. خطأ لجود بيلينغهام في النقطة الماضية وغضب كبير،
1: طبعا أيضا غضب، وكان طبعا ديربي الغضب والديربي الذي عرف فيه ديربي مدينة ميلانو. لكن ما يصير ديربي ما في غضب، ما يصير ديربي ما في هذه الاحتكاكات، هذه الاقتحامات، هذا التوتر، هذا التجنس، 80 طرد كما ذكرت حتى الآن في هذا الديربي المثير تاريخيا.
0: كرة لصالح شواميني، عندك كرة تصل لديومندي، يبدو لي في حالة تسلل كان ديومندي،
1: تشعر بأن لاعب لازال مم مصدق نفسه أنه يرتدي فانيلة ريال مدريد. هذا الوصف أعتقد أن أتمنى ما أكون مبالغ، لكن تشعر أن حتى الآن مم مستوعب أن نعم صار لاعب ريال مدريد. لكن الريال الذي يعاني، النتيجة تقول ذلك، الأداء يقول ذلك، عدم الوصول لمرمى أوبلاك في الشوط الثاني يؤكد ذلك.
0: كرة من جانب يا يان أوبلاك ليورنتي، هذا كوكي، هذا يورنتي، هذه كرة في هذا المكان تعود إلى يورنتي خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، تعود إلى الخلف أيضا. سنشاهد كما فينجا يشارك في قادم اللحظات للخلف أيضا عن طريق روديجر. روديجر للأمام، لكن تبعد وتعود إلى من سجل هدف المباراة الأول أو هدف الديربي الأول جريمالدو، هذا كوكي. هذه محاولة من جانب لوكمان، تأتي الكرة وكرة بعد ذلك الكرة رمي تماس لأتلتيكو مدريد.
1: ديربي الانتقام الذي لا يتوقف والثأر الذي لا ينتهي، دائما هناك محاولات للانتقام، دائما هناك محاولات للثار، وطالما هناك ديربي فإن هذه الصفتين لن تتوقف إطلاقا. لدينا كرة من جانب يورينتي، كرة تعاد للخلف
0: بالفعل هانكو، هذه محاولة كرة من جريمالدو. لوكمان النيجيري يأتي بالعرضية، يأتي لبعد في اللقطة الماضية وتعود مرة أخرى لأتلتيكو مدريد. هذا كوكي، الكرة عالية، الكرة عالية، والكرة في المكان السليم، والإبعاد بعد ذلك من جانب أيضا كوكوريا يفقدها ريال مدريد، تعود لريال مدريد يفقدها مرة أخرى ريال مدريد الذي يقدم ربما المباراة الأقل. وعندما تقدم مباراتك الأقل في اليوم الأهم في المناسبة الأهم فإنك بعد ذلك تعطي الطريق بل تفسح الطريق بصورة كبيرة للفريق الآخر الذي يجاورك في هذه المدينة في العاصمة الإسبانية.
1: كنا من جانب ماركوس يورنتي، طبعا الكل يعلم بأنه مدريدي سابق يورنتي،
0: كما فينجا في الطريق للدخول لأرضية الملعب.
1: الكرة تذهب بعد ذلك تبعد وتعود لمحاولة من جانب فالفيردي خارج أرضية الملعب. هذا فالفيردي
2: تستمعون للأولى
1: صاحب القميص رقم 14 خروج شواميني. الطرد غير كثير من الموازين والهدف الذي سجل الأول طبعا لا شك أعطى أتلتيكو مدريد هو ليس بحاجة لأن يعطى لأنه دائما فريق يقاتل واحد من أكثر الفرق شراسة ليس فقط في الليغا وإنما في العالم ككل دائما يضربون المثل وهذه جينات زرعها السيد سيميوني. هذه كرة تعاد الآن لحارس مرمى يان أوبلاك تصل عن طريق غريمالدو بعد ذلك لهانكو من هانكو أيضا إلى روميرو. 72 دقيقة تقترب ولدينا حتى الآن اقتراب من أتلتيكو مدريد. هانكو ديفيد هانكو روميرو سيتذكر أن الدربي الأول بالنسبة له كان ناجح. هذه محاولة على الأقل حتى الآن للأمام لكن يأتي الإبعاد من جانب أيضا روديجر كامافينجا في اللمسة الأولى لكورتوا ما عنده حلول ولذلك جاء بكرة عالية بشكل جيد من جانب أتلتيكو مدريد الذي يسير المباراة أو يسير الديربي بصورة إيجابية حتى الآن. عن طريق كوكي الكرة تعاد للخلف والتصل بالفعل عن طريق هذا اللاعب كانجلي لأتلتيكو مدريد. فرق كبير على مستوى اللمسات والنقلات الكرة والاستحواذ في مباراة هذا المساء وخاصة في الشوط الثاني. ربما الشوط الأول أكثر أندية أكثر تكافؤا نعم بلا فرص كثيرة لكن في الشوط الثاني الكفة كلها أصبحت واضحة صريحة. ريال مدريد يعاني بينما الفريق المنتعش الفريق اللي سجل هدف لم يكتفي بذلك أضاف هدفا ثانيا يبدو أنه أيضا لم يكتفي بذلك يبحث عن هدف آخر في المباراة. الآن تنقل تذهب الكرات وتعود وتصل بعد ذلك إلى كامافينجا. هذه محاولة لريال مدريد في طريق العودة ربما الآن يأتي بكرة لكنها ضايعة كذلك يسترجعها مرة أخرى جود بيلينغهام في المكان الموجود في كوكوريا للريال عن طريق ديوميندي. حاول في اللقطة الماضية أيضا امبابي. مباراة السادسة في الديربي سجل هدفين امبابي سنة أولى بلا ليغا سنة ثانية بلا ليغا لا يريد سنة ثالثة على التوالي بلا ليغا. الحديث عن امبابي كليان بينما الكرة في المكان السليم حاول هنا ولدينا سقوط ولدينا خطأ لديوميندي اللاعب الإيفواري طبعا حاول المرور. طبعا فرق كبير أن تكون لاعبا في لايبزيغ وأن ترتدي شعار ريال مدريد ربما قدميك ترتعشاني ترتجفان كثيرا كثيرا جدا عندما علمت بأن ريال مدريد أحد المهتمين بك. كرة تلعب عالية للأمام وهنا حارس المرمى يصل ويبعد الكرة الماضية يان أوبلاك فيها مرتدة سريعة. شوط المباراة الثاني ربع ساعة أخيرة من زمن هذه المباراة الآن لا تبدو في الأفق بأن هناك إمكانية عودة من ريال مدريد على الأقل أتحدث عن معطيات المباراة لكن إن كانت هناك انتفاضة كبيرة فهذا وارد. ريال مدريد بحاجة إلى عمل أكبر بكثير مما يقدم حتى الآن بينما الأمور تذهب بصورة راقية بصورة جميلة. الفريق الذي كان أكثر شجاعة الفريق الذي ولذلك يقولون يعني المنافس اللي تحترم أكثر هو غالبا المنافس اللي تخشاه أكثر. هذه صفة الدربي هذه صفة الدربي
0: المنافس اللي تحترم أكثر هو المنافس عادة اللي تخشى أكثر. ونعتقد أن كل فريق في الديربي ما قبل هذه المباراة كان يخشى الفريق الآخر ولذلك يحترم أيضا بصورة كبيرة لا شك ذلك. هذا انطلاقة كرة لخارج أرضية الملعب. السيد سيميوني يذهب لفوز 14 على ريال مدريد مقابل 15 تعادل، خسر 22 مرة سابقة. شوف اليوم ما دخل اسمي لأن ظروف المباراة. هذا الرجل بأي حال عدت يا جزيرة؟ لما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ لما مضى بإشارة إلى 2013 بينما انطلاقة من جانب لوكمان. لا يكتفون بالهدفين والكرة كانت من خوليانو ألفاريز. هو يبغي صالحهم نعم، ويبغي ويعلم بأن هدفا في الديربي سيغفرون له كل هفواته الماضية، طبعا في إشارة طبعا إلى رغبته في الرحيل كما يعلم الكل. كرة تلعب الآن، هذه في هذا المكان. الله يا ديو مندي، لو فعلتها، لو سجلتها، لو هزيت الشباك في اللقطة الماضية في الديربي الأول ربما فتحت الطريق لريال مدريد. هذه ممكن فوق هذه طبعا لب، هذه لب تكون فوق حارس المرمى، لكن سهل كلام، سهل معلق، سهل يتكلم المشاهد في بيته، سهل يتكلم طبعا، لكن اللاعب في الملعب طبعا عنده ظروف، عنده تفكير. هذه طبعا سددها قوية جدا، اصطدت في يد حارس المرمى. أنا متأكد لو كانت هذه عند مبابي مثلا تصرف فيها بطريقة مختلفة، لكن مباراة مستمرة، ديربي مستمر 77 دقيقة، محاولة في وسط الملعب، الكرة تعود ليورينتي، نقلت الآن ووصلت هنا للي كانج. هل هي من الدربيات القليلة التي ريال مدريد لا يريد للدقائق القادمة أن تأتي؟ أقولكم حاجة، حالة الريال ليست جيدة، حالة ريال مدريد ليست جيدة، مش عشان هو خسران، لا مش عشان هو خسران، في انذار، لا الحالة ليست جيدة، حالة ليست جيدة. لا زالت الاجتهادات الفردية هي من تسير ريال مدريد. مبابي يكون في يومه، جود بيلينغهام يكون في يومه. هذه اللقطة الماضية هنا تدخل الانذار الذي رفع على جود بيلينغهام في اللقطة الماضية. طبعا 13 نقطة بالنسبة للفريق الرابع، لو فاز راح يعدي ريال مدريد، راح يكون عنده 16 نقطة، ريال مدريد يبقى عند 15 نقطة. وليس سهلا بالمناسبة في صراع الليغا أن تخسر مباراتين في أول 7 جولات. هذه كرة تلعب الآن، أنا ما أدري والله مين قال لي، لكن هذه محاولة، كرة تلعب الأمام، هذه محاولة لفريق نادي أتلتيكو مدريد، الفريق الذي كان أكثر رغبة في الفوز، الفريق اللي كان أكثر إصرارا في الفوز، حتى الآن هو فائز. محاولة من خوليانو ألفاريز تذهب بعد ذلك. شوف 62 لأتلتيكو مدريد، 38% بالنسبة لريال مدريد على مستوى الاستحواذ. كرة من كوكي تعود إلى خوليان ألفاريز، تعود للخلف الآن إلى هانكو، بعد ذلك لكوكي، شارك فقط في الشوط الثاني ولكنه لمس الكرة بصورة كثيرة. يثقون فيه، عند الكرة الآن يناظر وياتي بكرة، بعد ذلك إلى كانجلي. كوكي مباراة 46 بالمناسبة، إن فاز الليلة سيكون فوزه الرابع في 46 مباراة في الديربي، 15 تعادل قبل ذلك 17 خسارة، سجل هدفين كوكي، صنع 7 تمريرات حاسمة للزملاء وأنذر 19 مرة، هذا الكبير جدا بأرقامه القياسية في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد. هذا ماركوس يورينتي، هذه كرة في هذا المكان الآن، تعاد الخلف من جانب جوليانو، ما في استعجال، يعلمون بأنهم متقدمين بهدفين ويعلمون بأن الريال ليس في أفضل حالاته، وربما يفكرون في هدف ثالث في الديربي الآن. مباراة في الدقائق العشر الأخيرة بالمناسبة، تعاد للخلف، تذهب وتعود وتصل بعد ذلك للأمام، تنقل لوكمان النيجيري الذي يحاول المرور، مستعجل ولذلك يفكر كثيرا, يفكر عميقا, يعيد الكرة لخوليان الفارس من جانب كاردوسو, هذا هو كوكي, وهذه كرة تعاد الخلف وكل ريال متراجع. وهذا الرجل من المرات النادرة التي تشاهده فيها هادئا هكذا, لأن الأمور تذهب أيضا بهدوء كبير لصالح فريقه في هذا الديربي. عندك تبديل قادم, أعتقد بأنه طبعا سنشاهد لاعب ريال مدريد البرتغالي الحديث عن برناردو سيلفا وماذا عساه أن يضيف. وحالة الفريق ليست جيدة إطلاق إطلاق إطلاق. وأطرح سؤالا الآن يا ديومندي, وأطرح سؤالا الآن يا ديومندي, هل سيقول خرج بلينغهام, خرج جود بلينغهام, دخول برناردو سيلفا, هل سيطول بقائك يا جوزيه في العودة؟ هذا اسبي, وكأن المخرج أين اسبي من المشاركة, لأن حالة الفريق ليست جيدة. مشكلة لو كان الريال يصل للمرمى كان ممكن دخله طبعا, لكن الريال ما يصل. شوف ثاني تقريبا إذا ما باستثناء اللعبة ديومندي طبعا اللي كانت هدية من المدافعين, مع ذلك فإن ريال مدريد حتى الآن طبعا بعد صدمة الطرد, بعد هدف المباراة الأول, بعد هدف ثاني كان من جانب جوناثان ديفيد, الأمور ليست على ما يرام. كرة عالية تلعب الآن ومحاولة ديومندي بسرعة يحاول في اللقطة الماضية, نجح في الأولى وبعد ذلك يستمر في التقدم هنا, ولكن أوبلك كان الأقرب أو طبعا ديربي بالنسبة لديومندي. كرة لصالح لوكمان, مرور لكن من أمامه كما فينجا, تعود الآن لدومفريس, تعاد من ديومندي للخلف لروديجر, بعد ذلك أيضا عن طريق برناردو سيلفا. ريال مدريد من المرات القليلة بالمناسبة في الشوط الثاني التي نشاهد فيها ريال مدريد يتناقل الكرات, نعم بلا خطورة, لبرناردو سيلفا للخلف عن طريق روديجر كوناتي, بالخطأ. وريال مدريد ما هو ناقص أيضا هدايا من لاعبيه, وهذه كرة تلعب الآن في المكان السليم الخطيرة, الكرة لضربة ركنية, الكرة بالفعل تذهب إلى ضربة ركنية, وهذا الرجل المقاتل دائما المحفز دائما في مباراة هذا المساء. شوف الملعب, شوف الضربة الركنية غالبا بنسبة 70% تقريبا تنفذ في منطقة 6 أمتار. كوكي من يقود أكثر من لعب في تاريخ الديربي, مباراة 46 حتى الآن يسجل فوز الرابع. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية أخرى, ضربة ركنية أخرى, هذا غريمالدو, هذا من سجل أولا, هذا من فتح الطريق بعد ذلك اللي أتلتيكو مدريد, لا هذا هانكو عفوا, أشبه كرة لضربة ركنية عن طريق كوكي, تأتي الكرة عالية وعند حارس مرمى. طبعا هنا هدفين اللي استقبلهم بيكون في شباكة 35 هدف في الديربي, حديث عن طبعا الكبير كورتوا. كرة لأمبابي, فالفيردي, أمبابي, طبعا عودة كل لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في اللحظات الماضية. كرة تصل لبرناردو سيلفا, بعد ذلك تنقل لديومندي, ديومندي الشاب الصغير, هل يأتي بالعرضية؟ تباطأ فيها أمام لاعب ثاني, يكسب خطأ في هذا المكان, يكسب خطأ في هذا المكان, خطأ, الخطأ على ماركوس يورينتي الذي بالمناسبة يلعب الديربي رقم 21, عند هدف في الديربي, صنع 7 أهداف في الديربي, طرد مرة واحدة في الديربي, يعني سوى كل شيء, سجل وصنع وطرد. وضربة حرة مباشرة, ضربة حرة مباشرة, آخر 5 دقائق, دقائق 5 أخيرة, يحدث في كرة القدم ما لا يتصوره عقل، يقولون ذلك. كرة في هذا المكان مرت من روديجر وصارت مرتدة، يراهنون على مرتدة أيضا ربما تهديهم هدفا ثالثا، يفعلون ذلك الآن، يأتون بكرة في المكان السليم، لكن الإبعاد الإبعاد الإبعاد، والكرة بعد ذلك عند كورتو عند كورتو عند كورتو فليانو الفارس، بينما لوكمان هذا كما فينجا. وأنا قلت ديربي يترك على وجهك الكثير من الندبات، وديربي أيضا أنت قبل الديربي ليس أنت كبعده، في ما يتعلق طبعا كيف دخلت الديربي وكيف خرجت من هذه المباراة حتى الآن. كرة تعاد الخلف من جانب برناردو سيلفا، الدقيقة 86 وبالتالي 4 دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة، هذا الديربي. الكرة لكوناتي، ممكن تخسر لكن يكون شكلك أفضل. ريال اليوم لا فاز ولا، وحتى خسارته ما فيك تقدم لأعذار كثيرة. نعم الطرد عمل فرق كبير جدا، لكن حتى قبل الطرد أيضا ريال في الشوط الأول بلا فرص كثيرة، بلا فرص كبيرة على طريق كوناتي. 87 دقيقة، للخلف تعادل الآن وتصل إلى كورتوا، برناردو سيلفا، شوف من يبدأ هجمات الريال، برناردو سيلفا للأمام، محاولة قائمة طالت على ديوميندي أو في رمية تماس لديوميندي، والمباراة تقترب ولدينا البدلاء الآن لو نورما، ولدينا كذلك أيضا مورتن هيولماند الدنماركي، سيشاركان في هذا التوقيت ربما من أجل الحفاظ على الفوز الثمين 2-2. هذا يعني بأن أتلتيكو مدريد سيكون ثانيا، وهذا أيضا يعني بأن ريال مدريد سيتراجع ربما للمركز الرابع في بعد هذه المباراة، إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن في محاولة مرور في اللقطة الماضية، تعود وتصل لبرناردو سيلفا، برناردو سيلفا مرة أخرى، كرة من جانب روديجر عن طريق فالفيردي ريكاردو، برناردو سيلفا، فالفيردي، ديوميندي للريال، محاولة المرور ناجحة في الأولى، الثانية حاول، الثالثة بعد ذلك تبعد وتعود مرتدة سريعة لكانج، هذا الكوري فقد كرته هنا، ارتكب خطأ بعد ذلك، لدينا صافرة، لدينا خطأ، لدينا الدقيقة 89 تقترب الآن، ولدينا تبديلان في جانب أتلتيكو مدريد. من سير المباراة صح هو اللي فاز، من أدار المعركة من خارج الملعب ونفذها اللاعبون بإتقان. شوف الجمهور الكوري طبعا جاي من كوريا، شعبية كبيرة، كانجلي عاد لإسبانيا، عاد للليغا، هذه المرة من بوابة هيولمان، يدخل كانجلي، يترك أرضية الملعب، أعتقد أنه واحد من رجال المباراة هذا الدنماركي، وروميرو يترك أرضية الملعب، ولو نورما يدخل لأرضية الملعب، كرة بالرأس، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، روديجر ارتقى عاليا وسجل بالرأس، والمدريدي يقول ما كان من بدري، هنا يحتفلون، هذه اللعبة، هذا برناردو سيلفا، ارتقى العلماني عاليا وجاء بالكرة الرأسية التي لا تصاد ولا ترد من جانب أوبلاك في هذا المكان في هذا التوقيت. ريال مدريد يقلص الأمور الآن، يقلص النتيجة 2-1 في ديربي لا زال مثيرا، وأعتقد أن الوقت المحتسب بدل الضايع سيكون في قمة الإثارة. خوليان الفارس يتقدم، يسدد، الله هل يكون ضياعي هذه الفرصة يا خوليان ألفاريز؟ هل يكون بداية ربما لخبر آخر في هذه المباراة؟ الكرة وصلت هنا، الكرة تقدم بعد ذلك شددها بهذه الصورة، مرت وضاعت، ومباراة يا ديربي اشتعل الآن، يا ديربي اشتعل الآن. 6 دقائق وقت محتسب هذا الضايع في هذه القمة الكبيرة، في هذا الديربي المثير. كرة تلعب الآن، هل يعود ريال مدريد وهو يلعب بعشر لاعبين؟ فعلى ذلك قلص الأمور انطلاقا من جانب ديوماندي في اللقطة الماضية، ولدينا كرة وصلت بعد ذلك عندما حاول ديوماندي، ولدينا السيد طبعا جوزيه مورينيو في اللقطة الماضية. مباراة الآن في الدقيقة الأولى من الدقائق 6 المحتسبة كوقت بدل ضايع. الإثارة مستمرة، الإثارة مستمرة، والصوت هادر والأجواء مشحونة، ومدريد يا فينيسيوس يا إسبي يا أيضا أردا جولر، مدريد لا زالت منقسمة حتى هذه اللحظة، لأن الديربي حتى الآن لم يأتي بكلمة نهائية. كرة تلعب للأمام الآن، محاولة بعد ذلك تعود لأتلتيكو مدريد، ليجا مثيرة، تعاد إلى الخلف لكورتوا، الطريق برناردو سيلفا، يأتي بكرة للفرنسي كامافينجا، ومن كامافينجا هنا لي طبعا عن طريق كوكوريا، بعد ذلك يفقدها في هذا المكان، تكون مرتدة، تكون مرتدة، تكون مرتدة، 3-3، محاولة المرور، كامافينجا يدافع في اللقطة الماضية، كرة حاضرة الآن عن طريق بالفعل لوكمان، وبعد ذلك هيولمان، والتسديدة هنا، ولكن يحضر بثبات دائما وأبدا الحديث هنا عن طبعا الحارس كورتوا. يا للإثارة، 4 دقائق أخيرة من الدقائق 6 المحتسبة، والمدريد يقول طالما سجلت فلما لا أفعلها مرة أخرى. كرة تلعب بالفعل وتعود الآن وتنقل الآن من مبابي لديوماندي، ديوماندي مرور جيد في المرة الأولى، بعد ذلك تعود وتصل إلى كوكوريا، تنقل لهنا، محاولة في الجهة الأخرى، عندك برناردو سيلفا، عندك فالفيردي، عندك كرة تلعب، عندك محاولة المرور، الله الله على المرور، لا زالت قائمة، إبعاد ريال، ريال ضاغط، ريال يضع بكل ثقلة وكل قوته وكل أسماءه الآن الأمام، محاولة عالية تلعب هكذا، تبعد هكذا وتعود لبرناردو سيلفا الذي يسقط هنا، ولكنه يحصل على ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة. هذه لعبة طبعا مبابي مرة من هنا، ولكن جوليانو سيميوني يدافع هنا في النقطة الماضية، ضربة حرة مباشرة. هل خبأ ريال مدريد لنا كل الإثارة للأوقات القاتلة من عمر المباراة، الضربة الحرة المباشرة؟ يتنفس الصعداء، وكأن جمهور ريال مدريد كله معه تنفس الصعداء في اللقطة الماضية، ضربة حرة مباشرة تلعب عالية هكذا، تبعد، 4 دقائق اقتربت الآن، محاولة من ديوماندي، مجهود جيد الآن من جانب الإفواري، مرت في اللقطة الماضية ووصلت للوكمان. يا للإثارة، يا للإثارة، كل الإثارة طبعا، ديربي مدريد بدون إثارة ما يكون ديربي مدريد، ما يكون ديربي مدريد، كل واقف، كل ينتظر، إبراهيم دياس أيضا الذي لم يشارك، إسبي الذي لم يشارك، من شارك وخرج ومن لم يشارك، كل واقف، كل ينتظر. والدقيقة 4 تقترب الآن، ولدينا محاولة من كوكوريا، تعاد الخلف، بعد ذلك الكرة من كامافينجا تصل إلى كوناتي، ليس هذا وقت أن تعيد الكرات الخلف يا كوناتي، ولكنهم يعلمون هنا حيث تسكت القلوب، وحيث لا مجال الآن إلا لأن تضع وتنتظر. ولدينا كرة للأمام خارج أرضية الملعب، ضغط رهيب من جانب ريال مدريد، ضغط رهيب من جانب ريال مدريد. شوف مباراة كانت في اتجاه، تحولت الآن إلى اتجاه آخر، ودائما الكل يعلم بأنه تفاصيل صغيرة تأتي بأحداث كبيرة تغير الأمور في عالم كرة القدم. كرة تصل عند حارس مرمى هنا والحديث، وطبعا دائما وأبدا هكذا يحفز جماهير متروبوليتانو، الحديث طبعا هنا ل ليش ساكتين؟ ليش ساكتين؟ هذا ليس موعد أن تكونوا صامتين، هكذا يقول على الأقل بهذه الأمور. بينما كرة تلعب، كانت من جانب كونتي، عادت في هذا التوقيت، 5 دقائق انتهت، دقيقة أخيرة مثيرة متبقية، كرة من جانب كوكي، يعيد الكرة للخلف الآن، وبعد ذلك الضغط من جانب لاعبي ريال مدريد، لكن يا له من مرور من جانب غرينالدو، تأتي الكرة بعد ذلك أو غريمالدو، محاولة مستمرة للأمام خارج أرضية ملعب في رمي التماس في الثواني الأخيرة، بل في 30 ثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة، أقرب للانتهاء إلا إذا كرة تعود لأتلتيكو مدريد، ولدينا كرة في هذا المكان عن طريق يورينتي، ما في استعجال، لا يستعجلون، المدرج كله في حالة وقوف، 10 ثواني، 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، تمر الثواني سريعة على أتلتيكو، بطيء على أتلتيكو، وصافرة النهاية، وهذا الرجل يفرح كالعادة عندما يفوز، فكيف إذا فاز في الديربي؟ إثارة كبرى في هذه المباراة في هذا الديربي، خسارة ثانية لجوزيه مورينيو في 7 جولات تضع الكثير من علامات الاستفهام، فوز المستحق لا شك في ذلك لأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مدريد. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
3: شكرا علي سعيد الكعبي، واهلا بحضراتكم من جديد. اسدل الستار على هذا الديربي بانتصار مهم لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. دعونا نعيش معكم هذه الاجواء في ملعب
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: راديو دلتا تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
8: 772-238-378.

0: You just found it.
1: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: Radio Delta competition just strictly dance.
2: فالحزم قد ضاع الأمل والعاصفة.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المكترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: Radio Delta, the number one choice, number one station.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
0: تحت إشراف

0: كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز.
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: إنها الأكلة الشرقية الأشهر في العالم، رمز العروبة في أوروبا التي غزت العالم وليس الوطن العربي فقط. كانت دليلا من المتطرفين على غزو المسلمين لأوروبا، حتى إن اليمين المتطرف طلب يوما ما بمنعها لأنها تمثل المسلمين واعتبرها كغزو إسلامي خطر على أوروبا. إنها الأكلة التي يتصارع عليها 4 دول، كل منهم يدعي نسب أصلها له، فمن مبتكرها؟ إنها الشاورما. تتصارع دول حول من اخترعها، وهي دول سوريا وتركيا ومصر وفلسطين. تقول الرواية السورية بأن الشاورما طعام سوري الأصل، والدليل هي التوابل العربية المستخدمة في إعدادها والتي تستخدم في إعداد كثير من الأطباق السورية، كما أن طريقة لف الساندويتش هي في الأصل طريقة عربية. وحينما احتك الأتراك بالعرب وقت العثمانيين أخذوا الشاورما وغيروا اسمها إلى قاورما، وبالرغم من ذلك يعترف كثير من السوريين أن الشاورما تركية الأصل، ولكن يتمسك جميعهم بأن شاورما الدجاج هي شاورما سورية، والسوريون هم من أول من صنعوا شاورما الدجاج. الرواية المصرية. يؤكد المصريين أن الشاورما أصلها مصري وتعود للفراعنة، وذلك بسبب نقوش على معبد رمسيس الثاني ببني سويف والتي تعود إلى 6000 سنة. ابتكرت سيدات بني سويف وجبة سريعة للأزواج والأبناء من خلال عمل شرائح اللحم الرفيعة بالتوابل وعصارة البصل بملفوف، وهي وصفة قريبة جدا للشاورما بشكلها الحالي. الرواية التركية. تقول الرواية التركية إنهم أول من صنعوها عام 1870 على يد شخص يدعى محمد اسكندر، وهو وقتها من أعدها وسماها سفرم ومعناها السيخ الدوار، وذلك في مدينة بورصة التركية. وحتى اليوم يؤكد أحفاده أصل الشاورما لهم، بل أنهم دخلوا في معارك مع السوريين حينما أكدوا رواية سرقة الوصفة منهم، وذلك حينما ذهب أحد السوريين إلى تركيا وعمل مع اسكندر أفندي في مطعمه لسنوات، وحينما عاد لسوريا عام 1900 وأنشأ أول مطعم للشاورما وقتها ادعى إن الوصفة من ابتكاره. ودخل أحفاد اسكندر في معارك قضائية لمحاولة نسب براءة اختراع الشاورما لهم، ولكنهم خسروها. وأكدوا أن فكرة الشاورما جاءت لجدهم الأكبر حينما رأى أن فكرة الشواء الأفقي تفقد اللحم طعمه وعصارته، لذلك ابتكر فكرة الشواء الرأسي. سمى السوري مطعمه باسم الخباز واشتهر كثيرا بسوريا، ومن ثم ابتكر أحفاده شاورما الدجاج وفتحوا عدة فروع في سوريا. وكعدت إسرائيل في سرقة كل شيء، كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن أصل الشاورما هو إسرائيلي يهودي، في حين إن الشاورما يعود تاريخها إلى أضعاف عمر إسرائيل. وفي عام 2014 كان أوج انتشار مطاعم الشاورما بفرنسا، ففي شهر افتتحت 4 مطاعم شاورما في مدينة بلو الفرنسية، وهنا شن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني حربا على الشاورما، وأكد إن المدينة تتحول لمدينة شرقية وطلب بعدم إعطاء تصاريح لمطاعم الشاورما. ويباع في فرنسا ما يقارب ل500 ساندويتش شاورما سنويا، مما يجعلها أحد أبرز الوصفات التي تنافس البرجر والبيتزا، وتأتي بعدهم مباشرة من حيث المبيعات، وفي النهاية من تعتقد أنه صاحب وصفة الشاورما التي أخافت وهددت أوروبا؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777921435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كل يوم في هوا
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة
14: لازم تأخذها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775848460. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37 246 41.

0: 6 أو 777-22-22-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد. لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: نداره
1: كركره
0: ضحك من قلبك
2: حاسب في حاجة فجرت
3: ده رموت العربية
2: رموت وانت سايق عربية ناشونال ولا ايه؟
3: ابعد ايدك عني انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون انت
2: ايه ده؟
3: اوه
2: الحمد لله مفيش اصابات ثانية بعد اذنك فين المفاتيح؟
3: انت هتعمل ايه؟
2: مش ده كرسي السواق؟ هسوق
3: بقولك ايه؟
2: ايه ده؟
3: انت عندك خاله هبل؟
2: لا عمتي كانت سمينه شويه
3: والله
2: اه
3: طب اركب ورا يلا
2: اركب ورا ليه؟
3: اركب ورا
2: ما انا اللي هسوق
3: يلا يا عمر
2: انا اللي هسوق طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق
4: صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه
5: زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي
4: زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي ربنا يستر
6: اخصمك
3: ايه اللي تسوق دي
2: ايه
3: انت بتطفي الكاسيت ليه
2: عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير
3: لو سمحت خليك في حالك ما تطفي ايدك على الكاسيت
2: طب بصي قدامك عشان ما نعملش حادثه وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس
3: الفتيس
7: افضل هيدروليك
2: انا اقصد العربيه مش الغساله
3: عمر هات لي الموبايل
2: ثانيه واحده
3: ايه ده
2: ركزي ثانيه واحده 012 012 012
3: هات الموبايل
2: انت تعرفي حد في الهرم
3: بقول لك هات الموبايل
2: الو رد يا حيوان
3: ايه اللي
2: يا حيوان يا ابن الحيوان

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: فتاة مصرية بعمر 23 تقتل زوجها الأمريكي الذي يقترب من عمر 60 عام وتشوي وتأكل لحمه. هي فتاة عادية من مدينة الإسكندرية عانت من معاملة أهلها السيئة حسب حديثها، خصوصا أن طموحاتها كانت تتعارض مع ما يرغب الأهل فيه. كانت تريد السفر حول العالم وتعمل كموديل لتبرز جمالها العربي المصري، وأراد أهلها تزويجها سريعا خوفا عليها من طموحها، ولكنها هربت وهي بعمر 18 حينما تخطت السن القانوني وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية. بدأت معاناتها هناك، فلم يتحقق أبدا حلمها الأمريكي. بدأت في العمل كمربية وفي المحلات وغيرها من الأعمال، واستطاعت الحصول على عمل كموديل وحققت دخلا لا بأس به. كان أغلبه من المعجبين من الرجال بالطبع، فقد كانت تفتن الرجال بذكائها الشديد وتحصل على أي شيء تريده منهم. في عام 1991 قابلت رجلا يدعى بيرنيلسون بعمر 53 عام يكبرها ب30 عام. انبهر الرجل بها سريعا ووقع في حبها، وخلال أيام قليلة وعلى غير عادة الأمريكان تزوج الاثنان. كان بيل طيارا سابقا بثراء فاحش، وقد سبق وأن أدين بتهمة تهريب المخدرات في طائرته، لذلك نعلم من أين حصل على كل هذه الأموال. قضى الاثنان أسبوع عسل في مزرعته بتكساس، ولكن لم تدم السعادة إلا أياما معدودة. حسب تصريح أميمة، ظهر جانبه السادي العنيف سريعا، فقد كان يعتدي عليها جسديا وجنسيا مرارا. وفي يوم عيد الشكر عام 1991 تقول أميمة أنه حاول الاعتداء عليها، فأمسكت بمقص وطعنته به، ثم بالمكوات نزلت وهشمت رأسه تماما. جريمة قتل عابرة قد نقول هذا، ولكن ما حدث بعدها كان شيئا صادما. قطعت بعدها جسده فأخذت رأسه وقامت بشوائها في صينية بطاطس في الفرن، ومن ثم قامت بأخذ كفيه وقامت بسلقهما في شوربة على نيران البوتاغاز، ومن ثم قطعت أضلاع صدر زوجها وقامت بعمل حفلة شواء لنفسها، وارتدت الملابس الحمراء الأنيقة ووضعت صوص الباربيكيو على الأضلاع وقامت بأكلها. هذا ليس في المرعب، ولكنها تحقيقات واعترافات أميمة بنفسها. جنون تام ومرعب ومخيف. قامت بتقطيع باقي الجسد وخلطت لحمه مع لحم الديك الرومي وألقتهم في القمامة، وباقي قطع جسد زوجها قررت أن توزعها على أكياس بلاستيكية، وأخذتها لمنزل صديقتها وأخبرتها باكية أنها قتلت زوجها لأنه اعتدى عليها، وهي تطلب منها أن تساعدها في التخلص من هذه الأكياس مقابل 75,000 دولار. وافقت صديقتها خوفا من أن تلاقي نفس المصير لتخبر الشرطة ويتم القبض على أميمة، الوحش الآكل للحوم البشر. أدينت أميمة بتهمة قتل من الدرجة الثانية، وأكدت المحكمة أن ادعاءات أميمة بأن زوجها مارس العنف ضدها غير صحيحة، وأن لديها ماضي مع إغواء الرجال من كبار السن والحصول على أموالهم. وفي يوم الحكم عليها قالت أميمة: لقد ارتكبت الجريمة دفاعا عن نفسي، لو لم أفعل لكنت أنا الميتة، أنا آسفة لما حدث، لكني مسرورة لأني عشت، وآسفة أيضا لتقطيع جثته. ولكن لم يصدقها أحد، ويتم الحكم عليها بالسجن لمدة 28 عام، ولكن لم يفرج عنها حتى الآن بعد مضي 30 عام، ولديها فرصة جديدة عام 2026 لإطلاق سراح مشهور، حيث تم رفض كافة التماساتها بسبب أنها ما زالت خطرا على المجتمع. عذرا، هل تعلم أن الشرطة تعتقد أنها أكلت ما يقرب من 3 كيلوهات من أضلاع زوجها المغمسة في صلصة الباربيكيو؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: يا ابن السعيدة
1: يا ابن السعيدة
0: يا ابن السعيدة.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

تستمعون للأولى للأولى للأولى إذاعة دلتا.

0: 101.7 and 102 The Nation Station.
1: Now, a feature presentation.

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء.

0: 102.7 and 102.2 The Nation Station.
1: Now, a feature presentation.